استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر وهو

0: مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة، في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني؟
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس شنو؟ الشيء اللي خلانا لأن فيه احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كل قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا اللي يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول رافقة من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقا، دربنا الشباب ده كيفية في رياضة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوق نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رحس حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوق نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حسنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرب فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة كإن ده فوق التصوير، إن ده فوق الطباعة، إن ده فوق الرير، قال لحد درجة إن قال نساوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها عليهن، قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات. من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في أدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكوب تيسي ساكت، كيف يقدروا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كل الحاجات دربناهم فوقه. قاعدين نقيم أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسيب فوق شنو، ال10 تسيب فوق شنو، ال40 تسيب فوق شنو، ال20 تسيب فوق شنو، كل التوجيهات دي قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعده والاشياء دي قاعده. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بسيط ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نلمه معهم. الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده لابد مهاراته تكون مثل ده مثل ده مثل ده، ويقدر يمشي في الجامعه المثل مثل ده، خلاص نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه، لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا عبش عضو فوقه، لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حقها قرابه احنا السنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد قرابه السنه كامل. كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الريزو في التواصل الاجتماعي بالاخص. الشيء الاخر بالتاني كيف حتى الصوره دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها، حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند التطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومه اللي جنادي جينا خدناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقيناهم فوق كل الاشياء دي. حاجات كثيره قاعد نحاول بكونه نكونوا فوق الشباب عشان الانسان يقدر يحاول يكون نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده انتم تدربوا مجالات كثيره مره.
1: نعم.
0: ذكرت حصه في الخياطه وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط وكي. كيف تشوف البنات كده كيف جايه حقهم في المركز تشوف كيف، هل بيجوا أن عندنا عادة كالبنات كيف الغالب كالناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بخدمة
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن

0: اول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من مؤسسه لمؤسسه وشنو البحث في المؤسسه، لان انت تلقوك انسان بيكون المدير متصف بصفات جيده النادي بثق فوق وبديك بيتا تمشي. انا هنا لدرجه بكون واحد بالتليفون بس ينادوني يا اخي بتمشي اللي مش تجري معاكم، ده عده مرات حاصل لان هم عندنا فوقنا الثقه والحمد لله من بدينا لحسك شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا عقوبات او تقول لنا تحديات بيكون البنات ده اهالي يلزمون ما يجدك ما في، مجرد ما قلنا فيها التدريب قاعد لهدي بها يعني ده او لا امور هم بجوا يا اخي انكم تدريبات اللي ما عندكم بنشيد قاعد يسال كان خلاص تجي ان شاء الله عندكم شغل ده نادوني بالتليفون نجي، عده مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيها تدريبات قاعد احيانا بعد تدريبات لدرجه البنات ده بجوا كثير من الاولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
1: ما شاء الله بالذات في مدينه ام هجر. التدريب المهني ده انت تشوف اهميته كيف؟
0: صراحه التدريب المهني مهم، انا هنا اليوم كان فتحنا في ام هجر ده اننا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت
1: ما عندهم عمل
0: ما عندهم عمل ما يتوظف، لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسي عند ركشة قاعد بخدم مكنه قاعد بخدم سجير النجاره المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كحتى قاعد بيسوقه معناتها اشياء كثيره قاعد بيسوها ما طبقوا ايديهم فقط قاعد بنتظر الوظيفه، لان التكوين المهني ده مهم مره واحد كبس في مجالنا انا مدينه ام هجر.
1: صحيح.
0: الشباب ده الحمد لله بيكون بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس تلقى قاعد ساكت ده من الصعب.
1: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا اي اونابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب؟
0: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا اصلا. انا هنا فقط لقينا دعم من المستشاره حسنى موسى علي، كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابه معناته الطلاب الماهرين العوائل في المدارس شالتهم دربنا لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر، بعد ذلك جينا لقينا مشروع هنا السويد جاب لنا 36 بنت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي اللي كان ما يتوفقوا بيكون بدوا الدراسه وماشيين كيخلوها باسباب الزواج ولا الاسباب الماديه ولا الحاجات دي، جاوبنا دربناهم في القياطه فتره هنا شهرين. يوم جينا في الحفله عن الختام هم السياده بس القلق هنا ده اللي مرقوا فوق في الحفله ده هم السياده خيطوا بايديني فصلوه وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحه جميل مره وهيك بس، زياده على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الاخت البرلمانيه كبرى ظهر يسد انا منك يوم 29 الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شهر 33 طالب وطالبه الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فتره هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر، لكن دعم خارجي في مجال اخر ده ما لقينا اللي بس في الاعوام السابقه في جانب هنا المشروع هنا اوناشس انا بشخصيتي ده لقيت دعم، لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع هنا سنكمل امبلوا وقت ده كان الوزاره خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا ان شاء الله بينا فوق بعض الاشياء ده وقدرنا واصلنا فوق.
1: جميل. هل عندكم علاقه مع مراكز التدريب كان في مدينه البشا ولا اتيه ولا هنا في انجلينا عشان يساعدكم انتم ذاتا في بعض المجالات؟
0: نعم، مراكز التدريب ده عندنا مع شراكه قاعده، مثلا مركز في البشا عندنا مركز هنا الاخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد، عندنا كمان في اتيه ثلاثه مراكز قاعدين، المركز البرجو دي باتا بسموه، عندنا مركز البرجو قاعد، مركز سنين قاعد، عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الاخ سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الاقي بخيت احمد عبد الحكيم، ده عندنا ما معنات علاقه لدرجه هسه في الايام ده كله بخيت كان قبل شهرين ده فات سوى الجوله وهنا طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سوى لنا فورماسيون في فن الالقاء المؤسس.
1: جميل. طبعا انتم في مدينه ام حجر بالتاكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل او عندكم صعوبات، ابرز الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
0: هنا اشكالياتنا المعدات اللي قاعدين ندرب فوقها دي ما كافيه احيانا ما كافيه، لان الجانب المهني دي المعدات دي بتحتاج الى قروش والمركز هذا ما بقدر بيكون يكون كل المعدات دي. هنا كان نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندرنا أهلهم فوق والشيء المعفي ده الصعوبات القاعد نواجهه دي والشيء الآخر أنا هنا ما عندنا شركاء، شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده، استعينوا فوق ده أصلا ما في حس قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل عندنا قاعد نخدمه فوقه والشيء الآخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الإيرادات اللي بيجوا قاعد بهن المشاركة ده، ده بس قاعد نحاول نسوق فوق، لكن شركاء كده ما في، والشيء الآخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده في المفروض لابد يكون عندهم أكومبانيمنت قاعد اللي بيسموه معناته الكيت، نقدر الشغل اللي مجال يتدربوا فوقه ده يتدرب مثلا في القيادة على الأقل يلقى لي مكنة ويلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على أرض الواقع، مثلا يدور في الدرب في الطاقة الشمسية يلقى لي معدات يمشي خط في أرض الواقع، يتدرب في الأنديجو يخط يلقى معدات يسيب، لكن في المجال ده صراحة ما في اللي بس كان جمعية شباب سخافة بلا حدود انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقة الشمسية جزاه الله خير عندنا بنات ثلاثة شاركوا معنا البنات ثلاثة اللي جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يسووا فوق الامل، لكن مجال اخر جانب اخر ده كده ساعد انا ده ما في
1: اكيد. نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: بشكل عام في مدينه ام حجر للشباب يعني ابرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
0: عندنا اشكاليه احيانا في التوجيه، التوجيه ده مشكله مره واحد بس اي انسان ربنا تلقى بصفاته خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحة ماهر مرة واحد بس ومجال واحد ده ما يقدر ماهر دون كان هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم لأن نادو ماهر بكون عايز ندسه فوق يمشي قدام كده تبهلك بقبل دون كدارين نوجههم أي نادو يكون على صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه إنش دلالة كان سويت الشجال كده تبقى ماهر كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله كان سويت كده تبقى ما شاء الله ده بالنسبة للتحديات التحديات الأخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدروا يبدوا فوق العمل ده ما في
1: معلش هنا كده انتوا ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزارة الشباب والرياضة ولا مثلا هي الوطنية لترقية العمل أونابي ولا كده هل تواصلتوا مع الجهات دي؟
0: أونابي ده تواصلنا إننا في إقليم البطحة في آتشي لاي قرابة 3 سنوات قدمنا مشروع أسمانا طلعت بعد سوي لنا تدريبات وفي الأخير قال لنا دونا ده لحسن أنا ابن عدانا تقريبا 3 سنوات سمينا اللي بس في الأخير في آتشي شالوا بعض الأشخاص كي وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطحة دلة نادو يمكن بيكون نادو كل ما في اللي بس في آتشي بالنسبة للجانب حنا السنجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في آتيا شهر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قمت قبل ما واصل أنا بعد العزاء وكده حاول بكون أتواصل معايا لكن ما قابل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت حتى في الجامعة هنا لما نجيت قال نحاول نتواصل معايا بكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب أنا محجر كيف بخدمه لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة وهسه أقول أنا بنحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معايا إن شاء الله
1: سيد إبراهيم الرحمة نحن طبعا قاعدين في نهاية البرنامج هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ديل
0: أنا الرسالة الدائرة اللي مالي إخواني الخريجين أنا كل واحد من ضمنكم خرجت من دي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة حاول كول لي مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد الوظيفة دي ما بتشير كل الناس الإنسان ما بتطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهذا ما حل. حاول كوي لك مهارة. كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقا اتوظفت الحمد لله. عندك المهارة بجاي وعندك بيكون الوظيفة بجاي. لأن المثل بيقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 هذا شيء جميل مرة واحد كبس. مش النادم كان مصدر دخل هناك مش الواحد ده بيقول مش الكرسي ورجلة واحدة. كان الرجل الواحد انكسرت دمارات الكرسي بقى. لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بيقعد ما في كل آخر يتركزوا. دونك أن هنا إننا كل شيء بيكون تام. ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين انهم جسم من اعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق قاعد بدبروا ما بالك انت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتقعد الا تهتمل للوظيفه ده ما حل الشيء الاخر انساني ما يهتمت بس للاسره انا عندي اسره مرموغه بيكون انا قعد اللي بنطوني بيصرفوني وبيسوا لي جاي يجوزوني ويسوا انا نقعد الا للاسره ماني سي عمل ده كله ما حل والشيء الاخر الانساني ما تقول بيكون انا بس اتخرج مثلا في مجال القانون اللي نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى انت بكون ارى اليوم اتخرج في التاريخ وده كنت قبل في مجال انا الحاسوب قبل قال نخدم يمكن تتخرج في مجال اخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بكون في مجال اخر ده كله خلينا نحاول اصلا كان عمل ما عنده اي عمل ده إب ما في الانسان انت حاول ابدا مجرد ما بدات الله سبحانه وتعالى ما بخليك اصلا كبس لكن اقعد مكتوف الايدي عندك اسره تقدر تكون لك اسره داير تواصل في المجتمع داير تسيء اي شيء انك اخرانك قاعد الوالدين دي صحيح جزاهم الله خير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا انينا لجو خليه لو هم يعطون مشولهم لكن نادم لو امرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهاده وعندك جاوة تقعد تتقي ساق الاسره ده ما حل خلينا نحاول نبحث لنا عن مهاره اي مجال مجالك قاعد مراكز التدريب دي قاعده نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر ان شاء الله نبدا فوق الشيء لان الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كله كبدوا من البسيط ما نقدر نقول يبدو من الصفر إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد لكن من البسيط الشغل عندك بسيط تخط على أرض الواقع ومش ما بقولوا لي كل حركة دي إن شاء الله فوقها بركة وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك والشيء الآخر دائما نقوله للإخوة الشيء كناس إني استطاع ده كان شيت في أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي أنت عندك شيء ده حاول أتأمل حاول أتأمل خليه يمشي لقدام أنت عندك سيسخ الكبير في الأسرة هو أنبادك ربنا سبحانه وتعالى وفقه ده يمكن الحمل الكبير ده هو اللي بقدر بيشلك منه كان بقول 2-3-4 في الأسرة ده معناتها تتقوا خلاص للأسرة كل التخفف لا وتكون اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله لكن بعد الأسرة ده صراحة المساعدة ما في كشفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم السخة ما نادم فوضى ساكت ده حاول أتأمل في المجال ده حتى الكوادر كل أطلب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينه الشباب كان شلتوا ماشي لي في مجال قاعد بكوي الناس أو كمان بدر بكوي نفسه ولا شغل واحد حاول أتأمل بالشغل البسيط ده اليوم أنا الآخر كخليك في المركز أنا جاب لنا السيزوية كله معناتها سعدانة شاك مثلا بيكونك يتخرج في المجال عن الطاقة الشمسية مثلا عديت له بيكون مفاتيح وعديت له حاجة بسيطة كي بيكون يستمر فوقها كل ساعتها. اليوم الشاب درب في مجال المكنة انتهت المكنة بيدها كل معناتها ساعتها. دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل ادم العمل بس اللي النادو كان عنده عمل ده بتنبسط له شنو لو خدت النادو من موتوي بيقتلوا له بيشيلوا له شنو عنده عمل بنود له في بيت بسرق بيسيل شنو دونك كل كده معناته ادم العمل. لو كان في حاله ان العمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها بتتجمع فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل نحاول نكون نفسنا ونسيل لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض. الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يم حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

صباح الخير عاصمة تشاد يا أنجمينا، أهلا وسهلا كل الأحبة كل المسلمين حاليا قد يتابعونا في داخل العاصمة وطوالها. صباح الرحمة والبركات، حنا عزاتكم أريزا الوطنية عتشادية رديكات 94.5 عزاتكم أنما. ليه كده؟ لتاني مرة نقول لكم صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعين ومستمعات الإذاعة التشادية الحالية، معنا في البيت في الشواري في التكاسة في الكرات، معنا من مختلف الأروندسيمان على العاصمة التشادية عن جمنا. مستمعينا على الأقاليم في داخل الحلال والفرقنا نقول لكم أهلا وسهلا بكم وأنتوا في موجتكم 94.5 الراديو تشاد. ساعة و15 دقيقة نقود سوا، 75 دقيقة نقود ونعيشها معكم بالأغاني المتنوية، البلاغات الصباحية، الدعايات، النشرح مع عسرة التحرير من إذاعة الوطنية التشادية، إذاعتكم راديو تشاد. مع فرقة ديناميكية حديدية تخدمكم وهي تشيل المسؤولية خلال 75 دقيقة. المواصلات سواك عدم بين عدم، لكن في متابعة البرامج زميل دولم تلوم قيوز. أما يخدمنا ويخدمكم قدام الألف البيطام والكونسل المهندس محمود قصرة، ومحدثكم المايك معكم دكتور جلال حسين يحيى. ليتاني مرة نقول لكم صباح الخير صباحكم سعيد. نرجع ونختار ونسميكم أول فصلنا في برنامجنا القسم الدارج من الإذاعة الوطنية التشادية.

فصل صباحي اختيار مع زميل محمود قصرة الفنان عبد الله السنجمي بعنوان المحنة. وبالفصل نقول فوق الصباح سعيد لكل التاكسيمان اللي حاليا قاعدين بيتابعونا بدون فريسة.

سبا و سبا ديغا في داخل الاستديو تروحنا راديو تشات اليكم البلقات الصباحيه من الاذاعه الوطنيه التشاديه بالقسم العربي الدارجي. الاداره العامه المتابعه للوزاره عند الاصلاح الاراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد ابراهيم اساق ديغو هو دا اندنغا في كركي انغبو سكسيون 1 يلو 121 لو 13 يمشي بأوراقها في الإدارة بكون النقا هنتدي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصالات الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد نور صالح عند نقا في ديجيل كودو سيكسيون 1 إلو 30 إلو سيكسيون 1 إلو 28 لو 8 يمشي بأوراقها في الإدارة بكون النقا هنتدي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عيسى تجاني محمد عند نقا في كاركي أنقبو سيكسيون 3 إلو 73 لو 13 يمشي بأوراقها في الإدارة بكونه النقا هنتدي عند مشاكل ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. دائما ما الإدارة العامة المتابعة لوزارة الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عيسى حامد عند نقا في كاركي فوندري لو 13 إلو 28 سكسيون دي والسيد عيسى حامد يمشي بأوراقها في الإدارة بكون نقا ينتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده كونفوكاسيون ليا. الإدارة العامة المتابعة لوزارة الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نتر لكم أسمائهم دول يمشوا بأوراقهم في الإدارة العامة بكونوا نقات انتم دول عندها مشاكل ودا في أرض الساكن سيكسيون دي إلو 15 لو 23 25 منهم كمان السيد عبد الرحمن عبكر عند نقا لو 23 وسيد محمد نور حامد عند نقا لو 25 يمشي بأوراقهم في الإدارة ويعتبروا البلاغ ده لهم ككونفيكاسيون. آخر بلاغ من الإدارة العامة للوزارة المتابعة للإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس كان طرقهم أسمان دول يمشوا بأوراقهم في الإدارة بيكونوا أراضيهم عندها مشاكل منهم كمان السيد داود نصر وداود نصر عند نقا في كاركي الدينو سكسيون 3 لو 16 وإلو 16 لو 16 وإلو 342 وهو منا كمان مطلوب من السيد كمان ألكسي جيمي دانغاسو هو دا كذلك يعني عند نقا في كاركي الدينو سيكسيون 3 إلو 342 لو 18 يمشي بأوراقهم بيكونوا نقاتهم عند مشكلة ويعتبروا البلاغ ده لهم ككونفيكاسيون. نلقى الزميل محمود قصرة يسمينا فاصل بعد الفاصل كمان طوالي نسموكم الدعايات الصباحية ما يجيبون سماع المستمعين أكيد أنينا معكم وأنتم أنا عبر موجودكم 94.5 إذاعة الوطنية الجديدة راديو تشات.

0: De l'Angleterre au Tchad.
1: Min Ingiltara ila Tchad. Chez Jadid. فنجمينا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها مهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13 الأماكن محددة
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا اغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: مستمعينا الاعزاء الوطنيه الجديه، اهلا بكم. 7:15 في داخل استوديو 3 اليكم النشره الصباحيه مع زميل بكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل جلال يحيى حسين. صباح الخير مستمعي راديو تشات، اليكم نشره الاخبار من اليوم 8 ربيع الاول 1448 هجريه، ونبدا بالعناوين. الأمين العام هنا رئاسة الجمهورية الجديد شال خدمة أمس بعد ما درجوا في قصر حنا تومي برئاسة الجمهورية. المسائل الجدد عن السلطة الاتجاه ضد الرشوة هم من أيضا درجوهم في وظيفتهم الجديدة. في النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير حن الدولة أمين العام برئاسة الجمهورية الجديد إدريس أحمد إدريس شال خدمة أمس الصباح في رئاسة الجمهورية، والحفلة كمان رأسها الوزير أمين العام في حن مكتب حن الرئاسة. زميلة تجاني هيسير رمات والتفاصيل.
2: بقت مناسبة كبيرة عن الشيرين الخدمة في رئاسة الجمهورية بين الأمين العام القديم في رئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري والأمين العام الجديد إدريس أحمد إدريس، وده بعد المرسوم الرئاسي رقم 2159 المرج يوم 19 من شهر 8 سنة 2026 الحالي. عينوا فوقه إدريس أحمد إدريس وزير دولة وسكرتير جنرال عن رئاسة الجمهورية، بدل مصطفى محمد مصري النادو لخدمة آخرة. المناسبة انت الدرجان حضر فوقها وزير المدير المكتب المدني في رئاسة الجمهورية عزيز محمد صالح، والأمينة العامة النائبة في رئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني والسكرتير الخاص وعدد من المستشارين والديركتيرات ومختلف الموظفين في رئاسة الجمهورية. في البداية هنا الوزير مدير المكتب المدني أنا رئيس الجمهورية عزيز محمد صالح هنا الأمين العام الجديد بالسكرتير الأنطلية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس زي بيتنو، عشان هو عنده الكفاءة والخبرة المهنية، عشان هو خدم في عدد من المسؤوليات مثل البنك الدول الأفريق سنترال، خدم في وزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات المالية والبنوك. بعد شال الكلام الأمين العام القديم عن رئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري بارك للأمين العام الجديد السيد إدريس أحمد إدريس، قال الرجل ده عنده الكفاءة والخبرة والقدرة عشان بخدم في المنصب الاستراتيجي. مصطفى محمد مصري قال المسؤولين في الدولة هم من خدام هنجات، مهمتهم الأساسية بخدموا بلدهم وبساعدوا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ساديبي إتنو، وبخدموا بروح عن الإكيب الواحد والتكامل، وقدم شكر للموظفين للأمانة العامة في رئاسة الجمهورية بالمعاونة السمحة في وقت هو قايد المسؤول في رئاسة الجمهورية، وقال المرحلة الجاية لازم كلنا نقيف سوا عشان نواجه الهمبولات القادة قدامنا، والهمبول الكبير والعدو الوحيد هو الوقت. وكلا الأمين العام الجديد عن رئاسة الجمهورية إدريس أحمد إدريس قدم شكر خاص لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس زي بيتنو على أن تثق وعيناه في المنصب، وقال شيلينا للأمانة العامة عن رئاسة الجمهورية لي هو شرف كبير، هو فرحان بالخدمة مع مختلف المسائل والكوادر القادم بخدمه في رئاسة الجمهورية من أجل خدمة تشاد والشعب التشادي، وقال هو مستعد من أجل المعاونة والخدمة مع المساعدين، والطلب من كل المسائل في الأمانة العامة خليه يكون في معاونة وتبادل بين كل الخدامين في المؤسسة. أكد في كلامه وقال المعاونة والتكامل والأمل الجماعي مهم، وده بضمن نفذين وتوجيهات عن المسائل الكبار في الدولة من أجل العمل الحكومي وخدمة المصلحة العامة عن بلدنا تشاد.
1: ايضا المسائل الجداد عن السلطه باتجاه ضد الرشوه والتشكوكو هم من كذلك درجوهم رسميا في وظيفتهم امس الصباح. المراقب العام نديو تشوبدويو جيرار ونائب محمد صالح يوسف واشوم قد اليمين قدام المحكمة الأولى في قصر التماي أمام رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دي بيتنو لمرة تانية. زميل تجاني سرامات والتفاصيل.
2: من أجل الوطن والمواطن بقت مناسبة رسمية في قصر التماي هنا في العاصمة انجمينا. الهدف من المناسبة درجوا الأعضاء الجدات عن السلطة المستقلة لمحاربة الرشوة. المناسبة دي حضر فوكا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو، الرؤساء المؤسسات الكبيرة انت الدولة والمساعدين عن رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي. أنطينا البداية انت المناسبة قام فوكا رئيس عن المحكمة العليا سمير آدم النور، بعد قروا القرار العين فوق الرئيس السلطة المستقلة للمحاربة الرشوة السيد نديو تبديو والنائب حق محمد صالح يوسف. الرئيس الجديد بدل الرئيس القديم عثمان عبد الرحمن جوغرو، والنائب محمد صالح يوسف بدل النائبة القديمة فاطمة عبد الكريم سمايلة. بعد ما قروا القرار عن التعيين طوالي بس المسائل عن السلطة المستقلة لمحاربة الرشوة حلفوا اليمين الدستوري، وده عشان بيشيلوا عملهم رسميا. بعد الحليفة الدستورية رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قدم لهم التهنئة للأعضاء الجداد وتمنى لهم التوفيق في خدمتهم، وكمان باركوا لهم المسائل الكبار في رئاسة الجمهورية.
1: الأنباؤودا قاد بتحدد كثير من السكان وخاصة في الخريف الوطليين، والأنباؤودا كمان بتشيل خدمتها. أمس يوم 20 أغسطس دا النهار الدولي للأنباؤوداي. شنو الأنباؤودا قاد بتسببه كأمراض وكيف بتنقل المرض؟ تكلمنا لها زميلة حاجة هو حبيب عمر.
3: بيحتفل العالم في يوم 20 من شهر 8 من كل سنة، ودا بالمناسبة عن اليوم العالمي للأنباؤودا، والهدف من اليوم دا بيسلط الضوء في المخاطر هنت الأمراض اللي بتنقلها الباؤودا الفراسة البالي. والمناسبة بترتبط بالكشفين القام بيه الدكتور البريطاني رونال دروس في يوم 20 شهر 8 سنة 1897، وقت ما كشف البالي في لب بطن الباؤودة. والبالي بتنقل وقت الباؤودة بتعدي الواحد مباشرة، والكشفين دا أنطى نتيجة هنت التحول في تاريخ هن مكافحة البالي وحتى في البحوث اللي بتتألق بالأمراض. والذكرى هنت اليوم دا بتذكرنا في الوقاية من الأمراض اللي بتنقلها الباؤودة وتخليها للإنسان بطريقة بسيطة، منا ربط السنجة هنت الدواء وما تدفق الألمي البرقد أبنت بولبول، وبيجيب الباؤودة وكان حسيت شيا طوالي بس أمشو أي مستشفى قريب وسووا الكشف لتي الدواء سريع قبال البالي ما تلحقه في الجسم وتتأيبكو. وفي الدول الإفريقية خاصة المناطق الفكة البالي ده مكافحتها بالهين يا ضرورية، وده نسبة لكترتها وبعانوا منها الأطفال والأوين الحوامل. والخطورة هنت البالي بتزيد في وقت الخريف والألمي بصب وبرقد، والباؤودة بتبيض في الألمي الراقد وبتكتر. نذكركم بكونه اليوم العالمي عن الباؤودة، بأكد في أهمية عن تكاتف الجهود بين الحكومات والجانب الصحي والمجتمعات المحلية والشركاء الدوليين ليخطوا حد من انتشار الأمراض اللي بتنقلها الباؤودة للإنسان.
1: الحكومة التشادية بدعم من شركاء حقها أوني أبيتا والحسير نظموا في جريدا ورشة بداية عن المكاتب اللي بتبرمج وبتنظم الديبارتمان هنا درتام. وفي نيجيري على رأس الحاكم هنا دولة يوبي قام بزيارة في بول أسيما هنا جيجر هنا لك أتشات. الهدف من الزيارة كمان يكلمنا ليه الزميل أدوما بكر يوسف.
4: في وقت زيارة في بول الغوبرنير هنا يوبي دي واحدة من ولاية هنا نيجيريا، نفس الوقت رئيس للاجتماع حوت بحيرة تشاد اي سي بي ال تي مايمانا بوني، والوفد المعايا المكونة من الإداريين الفائلين الاقتصاديين من ضمنهم الأمين التنفيذي للجنة حوت لابتشات أي سبيلتي إبراهيم باباني ورفقهم المندوب العام عن الحكومة في لاف جنرال صالح أقار تجاني والمندوب العام عن الحكومة في هجر لميس أحمد كرداي حسين قابلوا المجتمع النيجيري العايش في بول معهم تبادلوا وسمعوا كل احتياجاتهم وظروف معيشتهم في بول. بعد الوفد سجل الزيارة للاجئين والراجعين والنازعين حنكايا السيد مشوا ليشوفوا كيف هم عايشين وهل بينهم في علاقة سمها وفي تعايش سلمي ولا تضامن. والمجتمع من جانبها فرحت بالزيارة وقدمت طلباتهم لتحسين حياتهم الاجتماعي والاقتصادي. والزيارة دي تقوي العلاقة بين البلدين التشاد والنيجيريا وفي جانب حن الأمن والاقتصاد المعايش السلمي بين المجتمعتين الشقيقتين. من مدينة بول عدو بكر يوسف للإذاعة الوطنية التشادية.
1: الساعة 7:27 دقيقة في كيناسيروم بول وفي كينجيرتي وهناك في غالا. قبل ما نختم إذا الأنابين الوزير الدولة أمين العام برئاسة الجمهورية الجديد إدريس أحمد إدريس درج رسميا في وظيفة أمس الصباح بحضور رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتن. المسائل الجدد عن السلطة باتجاه ضد الرشوة والتكوتكو هم كذلك درجوهم في وظيفتهم وقد الخصم اليمين قدام المحكمة العليا بقصر دمي بحضور رئيس الجمهورية. وفي النشر سمعت أخبار أخرى دي النشرين اليوم 8 ربيع الأول 1448 هجرية القرالوكم بكرة سم بخاري بمساعدة من المهندس محمود قصرة. النشر إن شاء الله تسموها بعدين الساعة 7:15 أنا خليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل جلال يحيى حسين. كنا نجمعنا راديو تشات مع السلامة مع تيات كيلو بالعربي.
5: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

حمد اللغة تكيلي مع الفنان الراحل أحمد بيكوس. تسلم كمان هكذا ماشي ده بس أهوي شنو كل زي ما بقول فوق تعالوا محمود قصرة في الهندسة مني في تقديم معاكم جلال حسين يحيى الحجم بيكوس قال لا. ها الحفص القرية جوا المدرسة جايم تلاقي وين قاعد لكن لقينا صعب قني وشكري دي الأمهات والأخوان بهني حالتهم إرسك اسم القبر قال يوم الرحمة زالت مشكلة يا المنطقة

0: المشارس الواقر ذراو المنصور رسول المامون الوزار الواقر ذراو المنصور رسول المامون الوزار
1: بعد ما استمتعنا وسمينا الفنان الراحل الحاج أما بيكوس وسمينا النشرة الصباحية مزميلي بكر حسن بقاري بالقسم الدارجي نرجع ونقل لكم البلاقات المفضلة الاندينا لها اليوم بلاق هنا حزين عبد الله عبد الرحمن عيسى عبد الرحمن فكي قير الله عبد الرحمن اللوان عادم قونا هارون أحمد حسن دروش الشيخ جبرين عبد الله قنبوه أبا الإمام محمد عادم حسيني عادم الحاج أحمد شروما اللوان هارون الحاج حسن مسوى بلاما حامد حسن مسوى محمد التنبر جرمة آدم ولا خطر آدم قونا بلاما القور الحاج حارون ولا قال موسى حارون بكر تشلكي لهم الحزن ببلقوا للأهل حنا كانتون الفاس كانتون كدادة كانتون أسلا وكانتون عايش ولجميع الأقوان الداخل والبرة بوفاة حنا أمهم أشت عبد الرحمن الكان توفيت أول أمس يوم الأربعاء والصدقة بتقع يوم يوم الجمعة في هله المالية إن بلاما حامد حسنة نكرر بلاق عبد الله عبد الرحمن إيس عبد الرحمن فكي خير الله عبد الرحمن اللوان آدم قونا هارون أحمد حسن درويش الشيخ جبرين عبد الله قنبو أب الإمام محمد آدم حسيني آدم الحاج أحمد شروما اللوان هارون الحاج حسن مسوى بلاما حامد حسن مسوى محمد التنبر جرما آدم ولا قطرة آدم قونا بلاما القر الحاج حارون والقال موسى حارون أبكر تشلكي لهم الحزن ببلقوا للأهل حنا كانتون كدادة كانتون الفاس أسلا وعايش ولجميع الأخوان الداخل والبرة بوفاة حنا أمهم أشتى عبد الرحمن الكان توفيت أول أمس يوم الأربعاء والصدقة بتقع اليوم يوم الجمعة في المالية إن بلاما حامد حسنة نتابع لكم بالبلاقات الكونفدرالية الحرة لأمة لتشاد سي ال تي تي لها الحزن بعد ما سمو بوفاة عن زميلهم والمناضل الكبير سليمان حسين عضو في المكتب التنفيذي الكان توفي يوم 20/8/2026 في ياوندي دولة الكاميرون الأمين العام للفيدرالية إبراهيم بن سعيد باسمه هو اسم عن الأعضاء عن المكتب التنفيذي بيقدموا كالودتهم الحرة لأهل المرحوم بكونه سليمان حسين رجل ذو المكانة وقل لهم فتيك كبير كامل كما بنسد الله يغفر ليا ويرحم بالجنة والأهل كمان اللهم يولهم الصبر نكرر بلاق الكونفدرالية الحرة لأمال تشاد سي ال تي تي لها الحزن بعد ما سمو بوفاة عن زميلهم المناضل سليمان حسين عضو في المكتب التنفيذي الكان توفي يوم 20/8/2026 في ياوندي دولة الكاميرون الأمين العام للفيدرالية إبراهيم بن سعيد بقول باسمه واسم عن الأعضاء عن المكتب التنفيذي بقدموا كالودتهم الحرة لأهل المرحوم سليمان حسين رجل ذو المكانة قال لهم فتيك كبير وكامل كي ما بنسد الله يغفر ليا ويرحمه بالجنة والأهل كمان اللهم يولوهم الصبر بالبلاغ الأخير ده الإزالة الوطنية الشادية تقدم كالوتا الحرة لجميع أهل المرحوم المراحيم والمراحيم كمان اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة سبا وتزا وثلاثين دقيقة في داخل السجو تروحنا الراديو تشاد نلقى الزميل محمود قصرة يسمينا فاصل قنائي تاني.

يا سلام الفنان احمد، بقول الهف في قلبك قلك ناي. دايما مع المستمعين نقول صباح سعيد لكل المستمعين والاحبه الحاليين قاعدين بيتابعونا، وبالاخص نقول لكل التاكسيمان، بالاخص للسلسة تاكسيمان، نقول لك صباح الخير كران صالح جوندو تاكسيمان، انور ادم صباح الخير مفرد محمود قصرة، نقول صباح الخير لكل المسلمين والمسلمين اللي قاعدين يتابعونا من مختلف الولايات. نسمع الفاصل.

بالفصل الصباحي عن الفنان أحمد الجابري نقول صباح الخير هناك للجوائر الشموع أنت وأسرتك بدون فريسة أكيد قد تسمينا. أنا كمان مع المستمعين بالأخص لحبيبنا أنا أبينا حبيبنا أنا فرشة من كسري دولة الكاميرون بدون فريسة. يلا

صباح الخير لكل أصحاب المطاعم الحاليا قاعدين بيتابعونا وكل المسافرين نقول لكم سفر مريح إن شاء الله توصلوا بالسلامة. والكان جو من السفر نقول لكم بون أريفي. الحاليا قاعدين بيتناولوا الطعام نتمنى لكم طعام لذيذ. والمارقين بيفتشوا اللهم يرزقكم. والكان لقوا اللهم يزدكم أكثر من كده. محمود قصر قدام الألاف البيطان ممكن تسحب المايك.

ممتاز مع الفنان مختار موسى. بقول من انقبه جابان جاب لي جاني القبر بس قال لي خليني نكبر. اخر شيء وعدت تقول لي شنو نقلك الفراشه. فراشه كيف؟ ها يا سلام الكلام ده اللي بعرفه قبل يعرفه ما عجب. يلا نسمع العود دكي كيف.

كلمات حساسة، كلمات جميلة من الفنان مختار موسى نحدو، خاصة هناك لكرامكايل جبرين. نقول لك صباح سعيد عباسان دكتور، صباح الخير كل الزملاء، بالذات زملائنا للفنان مختار موسى وأستاذ تراب من أونما. نقول لكم صباح الخير بدون فريس.

أكيد نعرفك كيف عينا وتي سيرين سيربريس أخيانا محمود قصرة أوتوماتيك بس السلام. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية تشاد يا راديو تشاد. هلا

الفنان كمال ترباس بعنوان عبوي إن شاء الله لي تسلم. ده رسالة من اب أو من بيت لعبوه. فبالعز والحنان وقت ما تنجح وقت ما ترسير فكيف ترد الجميل لوالدة؟ فده الكلام ما اللي رواقة ولا فوضى بس حياة يا بربا. لا الحياة علم والتعلم والأدب والإحترام ده الأفضل. يلا نسمع

أبوي إن شاء الله لي تسلم لكل العبهات تسلموا إن شاء الله تسلموا بكونوا عنتو الناس يتعشوا عنتو ما تتعشوا لكي يلكم فضل مهم مسؤوليتكم وهي مهمة عندكم تسلموا يا عبهاتنا فضل أفضل يا جماعة ممكن العبهاتنا دوم مكانهم ونقوموا أكثر كمان إيجي صباح الخير ميكل كرامك هذه صباح الخير أها أنت معنا أكيد بدون فريسه.

وقول عبوي إن شاء الله لي تسلم تسلم كل العباحات. نقول صباح سعيد لي كل الأحبة كل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا عبر الراديو تشات. يلا المبع ما بعرفه بسأل هو من مستحيل نادم يسأل هو ده أوتوماتيك بس ينعرف ومعروف لدى الكل الحضروا وما حضروا الراحلة لا جمت بكس يا مامي قولي لا لا اسم لك دي موسيقى اول وده كان سألنا الحضور هذا كلام آخر كلام تاني ما متقصر بقول في الشباب فات وفي شباب ناشئ لكن ما يقصوا مست

بالفصل الصباحي نقول صباح الخير لكل مستمعي حاليا قاعدين يتابعونا من مسكوري من داخل جرمايا بالضبط معنا من داخل لينيا. التركان حاليا قاعدين يتابعونا من داخل بونغور. نقول لكم صباح الخير بدون فريس. انتم في موجتكم 94.5 راديو تشاد بعنوان يا ماما قولي نانو.

محمود قصرة. ممكن نوقف الفاصل عن الفنان الراحل العجم بيكوس، نقدم ملاحظات قصيرة للمستمعين وممكن المستمعين معنا، وإن ما كم ملاحظتنا يعني دارين يقولوا للكل لأي واحد بكونه خليه يعني يتمنى ويشيل النية، وفي وقت صلواته في وقت دعايا خليه يعني يدعي رب العالمين عشان يعني يجيب لنا الأمطار ويسهل لنا الأمور بكونه الزراعات دي يعني تتحسن وتكون في أحسن صورة، فبكون المطر ده مهم لنا جدا جدا، فلذا يعني خلي الشباب وخلي الناس الكبار العيون والعيال خلي يقوموا بالصدقات يقوموا بالدعوات عشان شنو يدقوا الله يجيب لنا أو الله يفرج لنا والله يرزقنا بالأمطار، بكونوا الناس اليوم قاعدين بشكوا كتير في الزراعات ده بقولوا يعني ما بلقوا مطر وعلمي كده، فلذا يعني خلي عنينا يعني ما اللي كان مزارعين ولا كده، فالمزارع محتاج لنا أني محتاج ليه، كأنت تاجر محتاج للمزارع، كان أنت فونشنير أو عامل أو أي واحد يعني محتاج للمزارع، لو كان ما للمزارعين ده ممكن أنينا فيه على آخر، فلذا نقولوا هم بين عنينا أنينا بهم هم.

للجميع لأي واحد خلي في صلواته في دعاياه في تمنياته ده خلي يتمنى الله يكتر الأمطار المطر ده الله يكترها والزراعة الله كمان ينجيها فإن شاء الله نوصل للمعاش الأديل فنقول نعمة والحمد لله في حالتنا القادمة ده كذلك ما دايما بتان نتمنى الشيء المعديل على كل حال ده رسالتنا للجميع فالدعاء للجميع وأي واحد يعني بمناسبة ده خلي ينتهز الفرصة وممكن يعني الله كمان يعني بابه مفتوح ولعبد ده يعني بتان ما عنده كده فما هو محتاج لنا أنا محتاج لنا ليه ده فلذا يعني خلي يكون لنا فرصة ويكون في أقولنا الكلام ده ليلا ونهارا أي وقت يعني ما بس إلي نرجع يوم الجمعة ولا كده نرجع نلقى زميل محمود قصرة بقول 8 ودقيقة في داخل استوديو راديو تشات أها من جمينا من تشات بتمرنا هناك مشينا لدول الجوار أها أبو الفنان أبو عبد العزيز المبارك مع المستمعين أحلى جار أحلى جار كل جيران نقول لكم صباح الخير بيمين ويسار ورا وقدام صباح الخير ألف الشهر يكون وجارنا بس وبقولوا كمان الجار قبل الدار لكن بس اليوم ناس بيقوا كلام آخر فده كله خلينا خلوا مننا جارك ده بس وأهلك ما في أهل تاني الجيران نقول لكم صباح الخير رقدتوا آفي الإيهال آفي شين حالكم طيبين خلاص أنا نكون طيبين ده بس ما كتير ما بدر منك شيء وكان دوروا منك كل جارك هو لازم يلقى منك وتلقى منك نقول صباح الخير لكل المستمعين لكل المستمعات أصحاب الكارات اللي حاليا قاعدين بيتابعونا

أهلا بكم كل المستمعين والمستمعات، صباحكم خير. موجودكم 94.5 الراديو كاد. بعد عبد العزيز المبارك لقينا عادم والجو عادم حسين. السلام نقول لكل المستمعين، مستمعين حناماني، لكل المستمعين الحاليين قاعدين يتابعونا من دقل ساقو جو اكيد وفات للحضرة. بقول الفنانة لكل الشباب والشابات الحاليين قاعدين يتابعونا، نقول لكم صباح الخير. لازم خلينا قبل ثقافتنا القديمة، ثقافتنا هين بلدنا دي بس مهمة لنا، خلينا نسمع ولد القوم.

أي يا غبي ذكر الفنانين زيون دبطان في بس كان في كل ما غبي نشافونا كثيرين نتمنى جيل جديد يجي عشان يحسسنا ويعرف الفن الجادي شنو اسم الموسيقى واسم الكلام البوريدة. أنينا كيف قاعدين أنينا بس لازم نقو أنينا شادي شادي يلا

يا سلام قصر داير توديني وين محمود؟ آه عيمنا خلاص أنا هنا بس بطانكي بكان آخر ما في راديكات هنا إذاعتكم برنامجكم القسم العربي الدارجي 28 دقيقة خمسة دقيقة بنقول لكم باي باي لكن ما يجدوا نقود سوا نندقوا ونندقصوا سوا يلا لكل الصواقين أنا ما نقول لكم صباح الخير صباح بونجور زي ما أخوانا بورو يا الباريس بيريفي ماتينال أوكي سي سا يلا زي ما سلمنا أنا زمان رقدت آفي لكل المستمعين ده كلام دوين لا ليكو لا لينا أي ده الكلام الصحيح أيامنا كمان خلاص بيجي صفا صفا كيف كيف ده سلام لا لا يا جماعة نقبله من جديد لكل مستمعين أنا الرنجاجي مرموتوجي معنا هناك من فرشة ومن انجلي جيغانجلي يلا قدرة ميالي أمسكي للأمانة

كل بداية لحن الحياة عالم مبدئ يكمل ولكل شيء له عجلة. زي ما عرفتوا خلاص وكنا المحدد لنا كمل أو انتهى مع برنامجكم بالقسم العربي الدارجي من إذاكم راديو تشاد 75 دقيقة إجنا سوا سميناكم أقاني متنوية بلقات صباحية ونشرة من عسر التحرير والدعايات. أكيد 9:15 دقيقة إجنا سوا في خدمتكم وفي خدمتنا قدام على لافال بيتون أمام الكونسل المهندس محمود قصرة. المواصلات سواء كمان عدم بين عدم نقول لك خليك دائما بس في خدمة الكل. أما في المراقبة والمتابعة وبعد ده يجي شيل القيادة الزميل دوبلوم تولوم غيوزة. ومني في تقديم معكم مباشرة جلال حسين يحيى دكتور عن بيرسون نقول لكم شكرا كثير لسموتنا والمالكو تسموتنا والتعبتنا كذا نقول لكم شكرا لكم كثير وعزاتكم دائما في خدمتكم. نهاركم سعيد إلى اللقاء لكن كان أمر عافين وعدكم من باكر إن شاء الله نفس الموجة نفس المحطة وما يكون نفس المهندس. باي باي أو تشاو.

0: صفحات من التاريخ.
1: سمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ.
0: صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: نواصل سلسلة حلقاتنا المتعلقة بتاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد مع التركيز على تاريخ مملكة كانم. في الحلقة الماضية ضمن هذه السلسلة، خاصة في الحلقة الرابعة، تناولنا الجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري لمملكة كانم مع بقية دول العالم أو مناطق العالم. أيضا تطرقنا إلى العملات وغير ذلك. أما الآن ففي حلقتنا الخامسة مع هذه السلسلة مع الدكتورة صفية تجاني كندل، نتناول جهود العلماء في مملكة كانم في نشر الإسلام واللغة العربية.

0: الطبية في أمبراطورية كالب. دكتورة صفية تجاني كندل، السلام عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دكتورة، حدثينا عن جهود علماء كانم في نشر الإسلام واللغة العربية.
1: لو أردنا أن نتحدث عن هؤلاء العلماء سنجد في البداية ومباشرة عالم البلاط الكانمي، وهو العالم محمد بن ماني، وهو أول عالم دخل البلاط واعتمد في دعوته على توضيح السهل المباشر وتعليم السلاطين لفروض الدين وأقرأهم القرآن العظيم. فكان له دورا كبيرا، بذل حوالي 15 عاما من عمره وهو يدعو الأسرة الحاكمة الإسلام، وقد بذل معهم جهدا كثيرا في ذلك حتى اعتنق معظم هؤلاء السلاطين للدين الإسلامي، وكان الداعية مجاهدا مثابرا، وقد ظهر جهده في إسلام هذه الأسرة الحاكمة. في حق هذا العالم صدرت المحارم التي كانت تنص على تكريم هذا العالم وتكريم ذريته وأبنائه من بعده، وانتشر الإسلام وكان انتشار الإسلام في الرعية وفي الأسر الحاكمة. ثم بعد ذلك وجد هؤلاء العلماء أن لهم دورا كبيرا، ومن الفقهاء فيتلقى الكثير من العلوم ثم يعود إلى بلاده ناشرا للعلم وناشرا لأصول هذا الدين بين الناس، فهذا كله مدعاة لأن يحصل هذا العالم على المحارم، وكذلك لهم دور في توجيه الرعية ولهم دور في نشر هذا الدين بين الرعية وتوجيه الملوك والسلاطين، وكذلك دورهم الاستشاري في الحروب وفي حالات السلم وكذلك القضاء وغيرها من الوظائف التي يقوم بها هؤلاء العلماء. فكان مدعاة لتسليمهم لتلك المحارم. أو من أشهر العلماء الذين تميزت بهم مملكة كانم برنو هو العالم محمد بن ماني. هذا العالم الذي أتى إلى البلاد وعاصر 5 من ملوك الأسرة المالكة، وصار ملوك كانم برنو ابتداء من السلطان أومي جلمي مسلمين مخلصين. كان هذا الداعي مجاهدا مثابرا، وقد ظهر جهده ودوره في نشر الإسلام من خلال تكريس وقته وجهده في تعليم سلاطين الأسرة الحاكمة أصول الدين وأقرأهم صور وآيات القرآن الكريم، وكانت طبعا قراءته برواية نافع عن ورش. دكتور عبد الصادق، نجد أن هذا العالم محمد بن ماني قد وقيل أنه وعاش حوالي 100 وزيادة من السنة، عمر كثيرا وعاش حوالي 120 عاما قضاها في خدمة الدين. نعم. وقد أشارت المصادر إلى أن إسلام ملوك الأسرة الحاكمة كانت على يد هذا العالم الجليل. اشتهر هذا العالم وصدر في حقه طبعا محرم من السلطان ينص على منحه امتيازات موروثة كالإعفاء من الضرائب والخدمة العسكرية والاستضافة، كما ينص هذا المحرم على أن أموال محمد بن ماني وأسرته وذريته حرام على أبناء أمي إلى يوم القيامة. فكانت هذه هي الطريقة التي كان تنص بها المحارم تكريمه وتكريم ذريته وأبنائه من بعده. ما تميز به العالم الفقيه ابن ماني أنه عاصر الحقبة المجيدة في تاريخ كانم، هي عملية الانتقام من الوثنية إلى الإسلام، كانت على يد محمد ابن ماني. وما تميز به أن ذريته استمرت إمامتهم من مرحلة النجيمي لما هو كان عالم البلاط النجيمي إلى أن صارت الحكم أو صار البلاط في مدينة غسل قومو، على أساس أنه كان الجد الأكبر للعالم أحمد ابن فرطوة عالم بلاط سلطنة كانم برنو في عهد السلطان إدريس ألومة. طبعا هيكون هناك العديد من العلماء والكثير من الفقهاء الذين تعلموا وحرصوا على تطبيق قواعد الشرع قدر استطاعتهم، وبرز منهم الكثير من هؤلاء العلماء، وكان من أشهرهم الشيخ محمد البكري الذي توفي في سنة 905 للهجرة. يعتبر هذا العالم من أشهر علماء هذه المنطقة، وتكلم عنه محمد بلو صاحب كتاب إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، تكلم عن علم هذا العالم، صفه بأنه ذو الفهم والرسوخ، وكان قد أخذ اللغة العربية والبلاغة من مدينة جنتوت. وعلى فكرة دكتور عبد الصادق، أن مدينة جنتوت هي عبارة عن مدينة تقع في الإقليم الشرقي بالقرب من بلاد الهوسة، وهي من المدن المهمة التي لها شهرة عريضة بمدارسها وبعلمائها وبفقهائها، يرتحل إليها طلبة العلم للتزود منها. فكان حظ الشيخ محمد البكري أو العالم محمد البكري أنه ارتحل إلى تلك المدينة ورغب في الاستزادة من مشاهير هؤلاء العلماء، وفعلا تتلمذ على عدد من المشايخ منهم النجيب التكتاوي والأنصمي، وقد استفاد منهم كثيرا، ثم عاد إلى موطنه وظل يمارس مهنة التدريس والإرشاد ومحاربة البدع والجهل الذي كان قد تفشى في تلك المناطق، وكان يدعو الناس إلى هذا الدين الجديد، واستمر في هذا الجهد وقتا طويلا حتى المنية في سنة 905 كما أشرنا قبل قليل، لكنه خلف عددا من التلاميذ الذين تلقوا العلم على يده وحملوا الرسالة بعده، وكان من أبرزهم الشيخ النجيب محمد بن سليمان، وكذلك الشيخ الطاهر بن إبراهيم الفولاني، والشيخ ابن آجروم المعروف بأبو البركوم، والشيخ عبد الله مسك البكاوي.

0: من أشهر هؤلاء التلاميذ زي ما أشرنا قبل قليل الشيخ أبو بكر الطاهر بن إبراهيم الباركوم كان أيضا من هؤلاء العلماء، وقد وصفه أيضا محمد بلو في تراجمه أنه كان نسيجا وحده، عالما بالمنقول والمعقول، صالحا بارعا. نشأ في منطقة يقال لها ذات البقر، كان من مواليد هذه المنطقة ونشأ صغيرا هناك، ثم انتقل بعدها إلى المدن الثقافية في غرب إفريقيا، تلقى العلم وتتلمذ على يد الشيخ البكري، وقد أفاد منه كثيرا. ثم بعد ذلك عاد كرحلة بقية العلماء يمارس مهمته في التدريس والتوجيه، وقد ترك مجموعة من الكتب والمؤلفات، منها كتاب الدرر اللوامع ومنار الجامع في علم التصريف، وأيضا كتابه لفتات نحوية، وفيه لفتات نحوية بديعة، وله طبعا الكثير من القصائد تتحدث عن سكان كانم وحكامها. لعل هذا الشيخ من الشيوخ الذين يعني عانى من الدسائس ومن القطيعة ما بينه وبين هؤلاء السلاطين، لكنه كان عالما لا يخشى في الله لومة لائم، فكثر حساده في تلك البلاد ولقي من جفا أهلها وجفا السلاطين أمرا فظيعا، لأنه كان حريصا على إظهار النصح لهم وعلى توجيههم إلى طريق الحق وإلى طريق الله المستقيم، وهو الذي قال: قد أظلنا زمان ولي من أولياء الله تعالى يظهر في هذه البلاد ويجدد الدين للبرية ويفشي العلم وينصر السنة. واستطاع هذا العالم الصمود والاستمرار على هذا النهج، وهذه ميزة هذا الرعيل من علماء الأمة الإسلامية، وهو الصبر على انحرافات قومهم ونصح الراعي كما ينصحون الرعية. ومنهم أيضا الشيخ ولداد المعيني،
1: أيضا من أشهر علماء كانم.
0: أشهر علماء كانم ولداد المعيني، أيضا هذا من العلماء المعتقد فيهم الصلاح والولاية. ولد طبعا في إقليم برنو سنة 939، ثم قرأ القرآن على أحد الشيوخ، ولما بلغ هذا العالم مبلغ الرجال رحل طبعا في طلب العلم إلى مدينة أكدس وولاتا في صحراء موريتانيا، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة تومبوكتو ونبغ في العلوم الدينية، ثم رجع واستقر في إقليم باقرمي واجتمع هناك بالشيخ والي بن الجرمي التاركي، وأخذ معا يدعوان الناس إلى الدخول في الإسلام وينشران الثقافة الإسلامية بلغتها العربية بين الناس، حتى تاب على أيديهم عدد كبير من السكان والكثير من عمال وأمراء برنو. بعد ذلك طبعا انتقل هذا العالم إلى العاصمة الجديدة في غصر غمو، والتي اهتم السلطان علي بن غازي إلى إفاد عدد كبير من العلماء وأنشأ فيها المدارس. وكان نصيب هذا الشيخ والداد المعيني هو إنشاء مدرسة كانت هذه من أميز المدارس، أشهر المدارس التي اشتهرت بها مدينة غصر غمو. واستمر هذا الشيخ في عطائه المشكور إلى أن وافته المنية سنة 1009 للهجرة، بعد أن ترك هو أيضا جلة وكوكبة من التلاميذ النجباء الذين حملوا رسالة الإسلام.
1: شكرا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات التي قدمتيها في إطار حديثنا عن جهود علماء كانم في نشر الإسلام واللغة العربية في أمبراطورية كانم، وأيضا ذكرت عدد من العلماء، وذلك ضمن الحلقة الخامسة ضمن سلسلة حلقاتنا التي تتعلق بتاريخ حوض بحيرة تشاد مع التركيز على مملكة كانم. نشكرك على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها في خلال هذه الحلقة الخامسة ضمن هذه السلسلة. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كانت معنا ضيفتنا في هذه الحلقة والحلقات الماضية الدكتورة صفية تجاني كندل، في التسجيل أمبطة أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

Radio Tchad, Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Isal watene Tchadia de trio qonye dog mo jide suru fo car so facile muy mega star na charmat ka journal se montabe. Jere lenjeme de trio tar gorone Salih Mohamed Saleh el sikam rikhti yabana she وقد نندلا وقد أزني تترمل بنا نبزين تروينة إرو جمينة رو سيري كارفينة نفرتين باردوبريو سيري كار ماشينة كابين تكنيك نب إنو سانوي كويان كريو نغالي استوديو موتو إن رادو تشادي روندسي ومونسي عمر إدريس عمر ناني جامينا كم سلام كسو كولو دي أسم جامينك دي جيجر كورونة جيجر سيري كار موتو ترنا تشان متكا شنال سي masa al khair masa nur tartamay tireti atia saso de gigrio adre gumurt sudan saso de gigrio lere gumurt cameroun mbay bakum sido gumurt rca awzu fada kalait Wajidum, cabine technique.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين المستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية التشادية تقدم لكم حلقة بموضوع كيف يكون استقبال المرضى في المستشفيات العامة والخاصة. وأنينا حاليا في المستشفى المركزي، معانا أحد المرضى، نسأله عشان يورينا كيف تم استقبالهم في المستشفى.
1: الحمد لله جيت وتم استقبالي كويس، لجوني بالطريقة الصحيحة، جزاهم الله خير. إن شاء الله
0: إن شاء الله سووا لكم تحليل.
1: إن شاء الله سووا تحليل راديو، سووا لي تيلي، سووا لي كشف ندم، وغير برجة إن شاء الله التحليل بقى برجة اللي زرتها.
0: من بداية ذهاب أول مرة جيتوا ده استقبلوكم ده كفوت ولا استقبلوكم أول بعد ده كفوت عشان
1: تسووا؟ أول كاستقبلونا بعد ده كفينا تسوينا تحليل، ذهب شغلي يمين والشيك ناقص كما شفته صراحة. الحمد لله الامور ماشيه تماما ان شاء الله.
2: الله الحمد لله. جاي من هناك قال لنا تعالوا مستشفى سنترال، قالوا لي يقدر يستقبلوك ادير ويخدموك، لكن المهم انتون القطاكد وانتون الاردناس مشينا بينا الدواء ويجوا تعويوا. الحمد لله يعني قابلونا واستقبلونا ما شاء الله، قدمونا مره كثيرين من مسكه الحمد لله. علمت
0: والمريض مرضان بشنو؟
2: المرضان ده هو ده هسه قلبه اول كده قام يقدف دم ويسبب دم، ده سبب البدايه، وهسه كل قلبه ده قلبه زياده، لكن سووا له العمليه والحمد لله، سووا له دواء وكاسه فد رسلتان الدم ده، بس كان أنتوني كان نفتش الدواء.
0: وشنو انت تطلب من المستشفى كي عشان يوفر لك زيادة كي أكثر؟
2: لا نطلب من المستشفى ده شيك الدواء أنا مدوز قاسي، بس شغل آخر ندرهم ينقصوا لنا الدواء ده، بس شيك قال لي ينقصوا لنا الدواء ده قاسي، لأني جاي من برا ده قاسي ما أنا مرة.
3: الله الحمد لله من جينا ليا كان دواء ساكت ما ينطونا كله، كان بيبروزنا كله من جمنا أختيروا الدكاتير واقفين.
0: أول كيف إرجانس قبل جيتوا؟
3: أي أول كمين في إرجانس أي قبل هولونا هنا ودوه في بلوك شقوه، من شقوه كان جابوه هنا.
0: دكتور كيف سووا له تحليل إرفو مرضى؟
3: أي سووا تحليل إرفو مرضى قبل شقوه.
0: لين ده عشان
3: مرضى؟ مرضى والله مرقو شغل مش اللام لام كي إرق إرق دول كي مرقو. أي آمين يا رب العالمين.
0: دول تقولي للمستشفى كي كان يدوز ليوفر لك شغل بدي لكو قاسك؟
3: والله أنينا دي هي جينا لشغل كان ما يبقى قاسك في وقت، نعلم ترقد بخانوا في ليلة وقت تلبس أجرة 2000 راس سرير دواء يكتبوا لك أردناس 5000 6000 دلالة مسكين ده ما تقيل مرة واسي. والله يساؤلونا كان بدواء ده وانتو بوتو أنينا ده وانتوكو ساكت كله يبقى، لكن سرير بس ب2000 ريال يومية داو ينطق أردناس تبي هذا ما تجيل سليم مسكين. بس عشان جد أصلاً أمي إذا مشان كفينا 6000 قال على السرير، ونقدر أننا نعونوك في بيا على داو دول اللي كان تشلو ده نعونوك، وكل عصا في حالي ده أنتنا أردناس مرقنا ده داو على 5000 بينا في سيد ما ورنا ما خلا 5000 ذي قصروا يشلو 2500 خلينا كل ما قاعد يسود. بس ده شارج ده أننا ما شفنا شيء أنا شارو. نطلب من حكومة ولا من الدكاترة؟ يا شكر لهم كثير، نار من تكام مردان من جيري عالجوك كم بحقق كل عالجوك ده محلو، بس ندوره ده بس وافكين في راسنا السيدة.
4: والله الاستقبال كويس جدا، وحس يعني أحسن من أول بكثير، لأنه حتى في بداية مدخل كمان عملوا يعني خطوا ناس بيشرف على الناس الزائر اللي لسه الدابة يدخلوا ما يعرف المحلات ده، كتبوا يعني توجيه، شفت في لوحة كده مكتوب عليه التوجيه، الشغل ده ذاتك عجبني مرة واحد عشان الندم الدابة جاء كما يعرف كله يجي لهم يوجيهم، شايف إنه أحسن بكثير من أول ما شاء الله. كان جدا اللي ما وصلت كان وصلت لقيتهم ده كله يحاول يخدموك إن شاء الله.
0: وأنت مريض ولا جبت نادم؟
4: لا أنا جبت نادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله استقبالهم كان كويس.
4: لا الاستقبال كويس ما في اي مشكله الصراحه، الاستقبال رائع جدا يعني.
0: مش الضمان الاجتماعي؟
4: لا نحن عايدي جدا بس ما عندنا ضمان اجتماعي.
0: ما عندنا ضمان اجتماعي يكفي 100% ولا عندهم ينقص؟
4: لا بنت كفي على حسب الميزانيه حقهم الموجود 100% يعني، نقص ديسكاو ما نقص ما شفت.
0: شنو شغلك تطلبك من المستشفى عشان توفر
4: لهم؟ والله نتفضل ده انه الى الان بس يوفروا الاشياء المهمه الرئيسيه، برغم انه موجود مثل المختبر والاشاعه ويكون الخدمه سريعه، بدل ما يكون يعني تلقى او نقص في الموظفين اللي يعملوا بالنسبه للتحاليل او بالنسبه للاشعاع، لما واحد يجي يقول لك تعال بكره او بعده او هنا، يعني يكون خدمه سريعه وخفيفه. ده نتمنى انه الاداره يعني، لان المواطن انه يجي من بلد اللي يجي من محافظه ثانيه يجي من منطقه اخر، تيجي تعمل تسوي الراديو تيجي تلقاهم الاشعاع يقول لك والله خلاص حسي حاليا ما في فرصه مقفله وبكره او تاخيرات زي ده. نطلب من الاداره انهم يحاولوا انه يخطوا الفراغ ده.
5: اليوم عندي 4 يوم
0: اذا ما عرفت شنو
5: مرضي السكري.
0: سكري
5: ده من طول ضربات
0: الالتهاب؟ لا سنة ونص
5: ما تعبت قبل جيت المستشفى؟ متشفى، مشيت أولا جمعنا بلالة العام ده وقبلت السنة كلها درد ده كلها جيت آتية تمش شهرين وغشي عافي قبلت وكاني قادي في العراديب وصدق مريع وغارة في الأصوعدة وغارة ده يتعباني وراسي قصتها جيتيني تو عندي 4 يوم ده.
6: وجيتوا تستقبلوك كيف ناس المنطقة؟
5: استقبلونا يا دينا ويا دخلونا في اللبتان.
6: تقولي تدوي ناس شيء آخر ليه؟
5: لا لا شيء عافية.
6: تدوى وربطوك ناس جايبين كم يوم ناسين؟
5: عندنا 4 ليلة هنا ده.
6: دواء
5: بس بغسله. شيء عافية. المصارف دول ده مقصرين. في ايدنا كورق خلاص طافي 4 يوم ده. في ايدنا ورق مرة واحد.
6: وهم الاثنين ما قصروا لك شيء يساعدوك
5: فقط. انت قال فيك مصاريف الله اكل الله قد الشيء كله. ما انطونا وما وصفونا بشيء.
7: والله يستقبلونا كويس. انا جينا من التيمان عندنا اسا 15 يوم لكن قاعدين بيشتغلونا كويس مره واحده. عندنا دجر طلقونا قبلنا البيت وبتانا امبارح اخيدا حسا هسه جبنا صدره ده عند دعي قال جاء صدى قررنا الدواء وقال بسوي لي عمليه بجبد الخواب لكن لسه ما جونا. قال ابو جاك لسه جيانك ما جونا. الله يقول المدوس مره خلونا
8: من ناحيه الماديه.
7: والله الماديه اخر شيء شيء ما في شيء ما في. قال الدواء ده قررنا بس نبوع عسك وعسيني 15 قررنا بس نبوع طوالي ما نقص لنا اي شيء. والله لما تشوف هذا عنيد اليوم شيء في جيده من بعيد اليوم القروش ذاتك الدواء غالي قروش ذاتك القروش خلص مننا ناكله فوق والدواء فوق ده حقنا كله كمل. لا بس يمكن منين كله كان ما عندك وينان بك مريض ولا بتخلق في الباصر بس تقدر تعالج جنان مك يا ضل حاصل.
9: مستمعين ومستمعات الكرام سميتوا آراء. أنا بعض المرضى والناس القيدين مع المردانين في المستشفى المركزي نسمو
10: أنجنغاروم
9: رئيس هنا القسم من الطوارئ أي الإرجانس في المستشفى المركزي. نجينا دا ندور تعرف للجمهور كي مردانين دقات استقبلهم
10: استقبال يبقى كان أننا دا مش للإلاج معناتك اليوم المردان جاء واستقبلته كويس. يعني أدوية كل لسه ما أنتت في ناس بيجي سخلة وجراس وشنو كان جاء ولقي استقبال دي يعني لسه انت كمان انت الادويه كي المرض ذاته كله ما في خلاص وقلبه راقد حتى بعد ذاك من نشوفه كان نصول على تحاليل دول. وبالنسبه لاستقبال الاسانين التشاهدين هجي فوق انا في المستشفى ده يعني نشوفه مش يعني مكان ما ناس بوجه فوق كثير وعندنا التشاهدين موالفين يعني كان زول مردان نقوم كلنا قريب 10 كله جارين وجايين واي واحد بدقش. والاستقبال لا ببدا الناس بيقولوا في المستشفى الناس ما يستقبلوا الناس كويسه معناته ما لا يعني زول القاعد في البورت الفيجيل ده وزاته مع الدكتور ده يعني هو كله من الناس في العلاج يعني الاستقبال كان كويس في الطريق في قسم الدرب يعني المردان كله جاي بلا المشكله والجاي ما يكون جاي برايته لكن الناس بيجوا قرب 10 ولا شنو ما المردان واحد بوقفوا من كل خلاص يعني للقرد بيقول له يا قرد ساكت بدك شو بحرج ما وخلاص جايين ده يعني دمهم خلاص فار فوقهم هناك من جودك من دخل اي دكتور دكتور وانا نشوفه ما كانوا قاعدين الناس بفكر بشوف يعني المردان كان جاي زول واحد بالبيت بدخل ماء في عندنا صوبات انا ريال وشنو كله لكن كان واحد جا دخل والتاني تاني جا جاي ماء الواحد جاي ماء مردان وواحد بمشي بيجيب الادوية وكده يقل لنا الشيء الشاهد لكن الناس بجو كده وكثير في المردان كان جابوه تعبان زيارة ده الناس يعني جارين بدوكش بس اي دكتور شيفة ده شوكي فعلا بدوكش إلا جان من مشاكل الدكتور بدور لا راحة عشان مستقبل مردان ده براحة قوب بقدر بس على شنو ولا كم ما بقوله كل بقدر بيكزامنه بشيفة شنو المشكلة اللي جابها فوق دافع انا المردان ساكل وانا الاكسيدان كمان من الاكسيدان كان والأهل قالوا فلان سوى اكسيدان مني نك داكسين ده بدوكش طول الفقس ما الدرب وكان جود حقهم ده بس المهم وعنينا كمان في الاستقبال عندنا شيء وايد فيه يعني القرون لنا ورنا الفير روش جون نوار يعني فعلا يمكن ان يكون مرضان دجا والاخر دواي دي يرجان من الاخر الما يرجان دجا اول بعد من جا اول هو شفت هنا ده ما يرجان زياده وشفت الجد الثاني ده يرجان وخلاص من قالوا لك انت الدتا خليه تشيل اليرجان ده بعد ترجع له كان زميلك واي اخر جاي كل تكلم جا وقنا عنينا يعني تربيتنا بس ما كويس ده بس الاستقبال ناس بحجوا بجاي بنتو خطا للدكاتره ودكاتره كل بنتو خطا للناس وكل سوء تفاهم يعني جهل بس جهل وطريق ما تتفاهموا فوق بس ناجي في صوباتنا للاستقبال.
9: وفي حالة طوارئ ده مش النادم كان تعبان جدا قبل استقبالك
10: نادم كان تعبان جدا أولا شيء كان جاءوا دخل عندنا في ناس بلانكاردي قاعدين يستقبلوا يجيبوا بعد جابوا نيكزامينه ونشوف شغل نسو كتير بكان واحد دبس الناجل الأهل ما بقلونا عشان بكان واحد مردان جدا ما معروف ممكن ولا شغل الدقيق ولا كم كان شغل السكر يقتالي ولا ناقص يعني فرصة بنتول الدكتور كبأكيد شغل لما أي واحد بعثر كوا الدكتور كل بكان واحد فيها ناسنا بدخلوا بعدين بودي بالصلاة ودول كم بيجي بالصلاة ولا شنو عند مريض ولا مش شغل حادث وربوز جاء واحد جنازة كله بيشلوجوا بعدين بيجي لنا من برا كبقولوا إرجانس بدول الريان ماشاء الريان ماشاء الدكتور بودي دول الدكتور كبت بمشاكل كبت وكريان ماشاء ولا جارين دور الريابات بمشي هذا لا مشكلة أنا كما كان إنه نستقبل كمرضان تعبان بيجي أولا شيء نشيله التنسيق قوي شنو نشوف بنأكل كان هو تعبان ده أولا شيء اللي بيجي لنا أول فرصنا نأكل بزول لحل سكر ما ناقص كثير من الناس اللي بيجوا تعبانين ولا سكر ناقص ولا واحد سكر قام طلب زيارة منهم ده نقدر نشوفه ولا مشكلة إنه التنسيق
9: والناس قديم بيسوي إشاعة يقولوا قال كان نادم جاء أول ده مرة ده سكر ما يشوفك بس يقلق لي ألمه وأغلب الناس قاعد يموتوا بسبب
10: لا كلام السكر ده الناس بعجوا كتير كلام السكر ده يعني الناس ما بفهموا على جلوكوز اللي بقوله ده زيرو سينج الزيرو سينج ده أنا نيني للناس اللي عندهم سكر كل مهم لهم السكر ده بالمهم سكر التالي ما عند أي خطورة زيادة من الناقص الناقص ده عقول كل أن كنا الروج اللي تشيلوا له ذات كل ما بيشال زول عند سكر بدي ننتو سكر في ننتو سكر سكر بقوله ما بعلقوا له ما بعكل له كتر عند سكر وش عند ما يصير هسه كان نادم جاف التواري ناكل أنا نشوفه وعندنا لنا علامات البوسب لنا بكونا نادم نجرة ولا سكر سكر ده عند لنا علامات فيها طبيب كي كان جد في راس المرضان تعرف فيها علامات نقدر نفحصه فوق المرضان نعرفه كي وعندنا تجور التس أنا سكر ده ما أي زول نسوله زول كان جاء بقول لك من دم نحج ما بيشيش نصالوا من التاريخ عن المرض هل عندك سكري ولا حالك عندهم سكر اللي بقول له ريديتير ده فيه ولا ما في وكان زول جاب التعبان مش لو تك عنينا من فحصنا أولا نسيه بجي عنينا الكاتتر ده نشلو نقول له أبواد السكريتي أبواد السكريتي ده تجور عنينا نشلو بس عليه والناس ما بعرفوا الجلوكوز وانو لقدنا درب وانو خطينا ده السكر ولا ملا ولا شنو ده ما بعرفوا أنا مدعي زول عنده سكر خلاص بمشوا واحد كم في لهم بعرفوا نادم عنده سكر من جاء هو التسهين التاسع كتر سكر ما عنده اللوكولا السكر ده خلاص المشاكل ترى ما بعرف كتر السكر ده واجب لنا نرفع السكر سكر ناقص ده الخطورة قبل الزيادة وانينا
9: قاعدين في التوارد الضمان الاجتماعي اسكي عندكو اول نادم يجي سوين ده اسكي ببلاش
10: زمان كده وحسكي والله ادويا بقولوا ادويا انا الجراتيتي وشنو ده والله بارتو كي يعني كان نقول لك الجراتيتي كي قاعد في رفي الجراتيتي ما قالوا شنو الجراتيتي ده هو ديفينير ذاته كله الجراتيتي ديفرنا قال السيزاريان تروماتيسم كراني او بورسور دي سيربان دول كله ورو وانينا في الجراتيتي كل عندنا كيت اللي بيقولوا لا كيت انا لا بارول يعني ده انا المرض بطني وعندنا كيت يقول انا درين توراسيك زي الناس كان تانو ولا شنو يمكن بدوسوا لا تيو ده هني بمرقو وعندنا كيت اللي بيقولوا كيت انا الفراكتور الناس اللي بيجوا كيت انا عندنا الكسر كله بشنو يعني الجراتيتي ده جاء والدواء حق الجرح بقص اي زول بايتاب حق الماشي فوق زي الناس بيقولوا جراتيتي ده جراتيتي موجود واحد بيجي بشغل كرسي ساكت ده في الشهيد مش المستشفى الخبير ده ما بقدر بيجي سنتر سنتين دول تشيما دول بسول والعالم كله إن أسانينا في الشهر نسجلوا تقريبا 3000 المرضانين يعني ما مثل الزمن أن جمعنا وقصة بيجي وسي وأي مرضان كان قايب يقول أنا ندور ماشي إلا لبطال السنتر وانينا
9: سلقنا مرضى ويدين استقبلنا مقدين يشكي يقولوا قد دوا قاسي
10: هاي كلام الدوا قاسي ده ما ده التعديين كله مبورو في عندنا الدوا اللي بيقولوا لبروديد سبيسياليتي الدوا بروديد سبيسياليتي ده المستشفى ما بقطة كان نقطة كله إلا بثمن حق الأقصن الجاي فوق ده هو الثمن ده أول كله الفارماسي الكبير مثل السبيا وشنو ده ما خدته البرسنتاج ليه الفارماسي البرا دول كله برسنتاج يخدته هذا الفارماسي برا كان تمشي كله تشوف أدوية نام كله دوام شكشي أي واي قابل شيء حقا لكن ده الحكومة بقدر براقبة ده بشيفة لكن بالنسبة للدواء في المستشفى هنا ده كان نادم شاف الدواء ده جوا هنا وجوا البرا ما سوا عشان الدواء هنا يقول له البرودي جينيريك البرودي جينيريك ده ثمن مع بروديد سبيسيال وفي الدواء هنا ب 100 ريال ولا ب 50 ريال تم تلقينا كنكون ب 600 ريال بره يعني دواء في المستشفى جوا كان زول قال دواء خالد كلامه ده ماسك وفي ناس بمرقوا مرقوا مننا ما بفتش الفارماسي تعدي ما هم بفتلوا قال كم مشيت مكان انا شكو دول بم بيشيلوا بعدين بم بيشيلوا من الشو الدواء المعروف كان بيجي انا شكو جانا ان انا نطردهم يقبلوا لكن مش للدريب دول لا وكان ما تقدر تعرفه ونادم عند مردان وشال الجابه وشو انا تعدي ذات كل اسال قارين ناجي فوق ده زول امر قال بريال بي الدواء ذات ta kul gan su bulen sa waji bugulu dawa khali lom da si lakin kam hukuma sa juda lin nas yani sukol misil al sharam sale dul da yani ay balad bagdar bi si sharam sale kan sa baga sahil sukana shan bulgu
9: fi badan al marda gadin baji min walayat wa wadin gadin hini kullum gadin ta amulum sawa wala nam walayat gadin ta khaffafu lam shi
10: wa nasal ajayin min barra wal jayin min dakhal ma yani kullum nafsa si ma bosif shuru bosif fi amrad wani na indina hini yani al yawm kan fi chadini kan al yawm gurtale nadum fi shay nak da gaid sakit dani alba mardan kul bugum bajari wujay sokol al nusofil gratuite da nas mabar dépense ziyada mako wo dépense ka ngab nda salad de lemis fi budget na fonctionnement na mustashfa wanne ndina service khas al bugul la service social le service social la annana de mok dia chifna katabna le don macha ba tigi wajaba nugula aqina shunu al hasi bugulna na da misil misil real mandina annana so enquête foga déclaré ou manas na service social buju bi sensibiliser ou misil enquête bu khutma sendina ka social al opération asafi bakanna hin ya sanas baju gulu wena gratuité da pel urgence na dum bajaw shunu fil amaliga al opération ma bu ka fil acte sak maljan al opération fil urgence ni c'est gratuit zol bugul bajaf al opération al opération programme le wish na do programme bu soula tahlil ou shunda bu soula opération programme en fi service yom ci kaf yom ci soula lakin opération d'urgence tout cas d'urgence al bishlouf brok da maljan ci dama ba kaf
9: shunu akhir kalima takaddima
10: wallahi kalima nkalima zay ma qultu kalima tal istiqbal da yani ndora yani untu nas al radio television kul yani tso tawiya lel tiadien mala tso tawiya yani kam بجو في المستشفى قال لي يجي واحد اثنين الباقيين كيقولوا برا من المستشفى كله مع الصوبات فيه يمكن نكون ناس بيقولوا قال لي اريني جايين ونساعدوا نساعدوا نادم القائد ما نقدر ندارهم لكن الزياره ما بيمشي الزياره بجو بيشيلوا امراض كل كثير هسه كم نكون وقت صوت التور ده تشوف الناس مصابين بس قاعدين باكلوا والمرضان ما باكل اليوم كان انا ما بقول لك خد سفره قدر ده بقول ما بيبي دواء للمرضان هكا مرضان ما باكلوا الناس بخط السفره وبلموا احنا خايفين لهم اصل المرض بقى لنا كثير ده كثير بجو بيشيلوا المرض في المستشفى فايد دول يعني ميكروب كثير ده بيشيلوا منهم بكان ده وبود في لب الهل خلي الشعب شيء يفكروا ده بوقفوا منهم العمل ده كم دور بصاد النادم ده سيل الاكل بسفره ثلاثه اربعه جيبه ده يمكن 100 ريال حقك ده انتيت للمردان يشتري فوق مويه بشرب كل احسن من بوجو بلمو الوساخه ذات كل المرض الوساخه ده بيجيب لنا المباوضه وبيجيب المشاكل في بلدنا ده
9: شكرا أسعد المستمعين إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم معاكم في التسجيل أبو بكر محمد عمر وفي إعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس تحت إشراف عبد الله توش وألفة محمد سعيد ودمتم إلى رعاية الله وحفظه وشكرا للمتابعة إلى اللقاء.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: La les populations so salmo bo hormon blam sa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 6:56 بعد 5:00 هنا داخل مباني الأنظمة. أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الجمعة 8 شهر ربيع الأول 48,400 الهجري، الموافق 21 أغسطس 2026. المستمعون الأعزاء كالمعتاد، ففي تمام 6:00 ستتابعون إلى نشرة الأخبار، وبعد النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم ستتابعون إلى منوعات غنائية حتى نصل وإياكم إلى 6:30، وهو موعد برنامجكم الصحة في المجتمع. المستمع الفاضل يصاحبكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صعب الموسى، وفي الهندسة الصوتية الفني سلوى. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل.

0: المستمعون الأفاضل، تشير ساعتنا الآن إلى 6:00 تماما داخل مباني الراديو تشاد. وإلى حضراتكم الأرض الإخبارية الأول لأمسية اليوم من تقديم الزميل حسن الكريم محمد سيد أبازين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابون، موسى المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وبداية مع أبرز العناوين. رئيس الوزراء يترأس أعمال الاجتماع الخاص بالأمن الغذائي بحضور الوزراء المعنيين وبعض من مساعديه. ووزير الإنتاج والتصنيع الزراعي يقف ميدانيا على سير الموسم الزراعي جنوب مدينة بنغور. ووزير الثروة الحيوانية يواصل جولة التفقدية شرقي البلاد ويقف على واقع البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بمدينة أم جرس. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشر أنباء متفرقة نعرج إليها في حينها. مرحبا بكم. عقد رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا ظهر اليوم اجتماع عمل حول الأمن الغذائي والأمن الصحي الغذائي، وحضر اللقاء وزراء معنيون بالإضافة إلى مساعدي رئيس الوزراء. أوفى التفاصيل مع محمد المحدي أحمد عبد الله.
2: عقد معالي رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا ظهر اليوم الجمعة اجتماع عمل عالي المستوى ضم مسؤولين معنيين بالأمن الغذائي والأمن الصحي للمواد الغذائية المستهلكة والتحديات المرتبطة ذات الصلة. في طالية هؤلاء المسؤولين، وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن الشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى وأمينة الدولة في الصحة العامة الدكتورة مايديجي ديكانجي فرانسين والأمين العام لوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي، وذلك لبحث وضع الأمن الغذائي في البلاد وتقييم الحملة الزراعية للموسم الحالي 2016.

0: مواجهة هذه التحديات، بل السعي لتأمين مخزون السلع الغذائية الأساسية وتخفيف العبء عن السكان عموما والفئات الحشة على وجه الخصوص. فيما ناقش الاجتماع كذلك الأمن الصحي للمواد الغذائية المستهلكة، خصوصا أبوات المياه المصنعة وكذا المشروبات الغازية والكحولية. في مستهل الاجتماع تداخل معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا بكلمة تنويرية شدد من خلالها على أن الحكومة يهمها رفاهية المواطن والعمل على توفير الأمن الغذائي وكذا الأمن الصحي المرتبط بالغذاء والمواد الغذائية المصنعة، مشيرا معاليه لأن هناك ثلاثة محاور أساسية تعمل عليها الحكومة فيما يتعلق بجودة المواد الغذائية المصنعة والمستهلكة، وهي الوقاية، الرقابة اللصيقة، ووضع عقوبات حالة مخالفة عنصر الجودة. مضيفا رئيس الوزراء أيضا بأن استهلاك أبوات مياه فاسدة أو أخرى غذائية رديئة لا شك سيفاقم من انتشار الأمراض، خصوصا وأن مرض الكوليرا قد ظهر مؤخرا بالبلاد ولابد من التصدي له عبر محاربة مثل هذه المواد. هذا وخلال الاجتماع تداخلت وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زهرة محمد إيسى موضحة بأن هيئة الأنزاء التابعة لوزارتها لا زالت تمتلك ما يكفي من مخزون الغلال والمواد الغذائية الأساسية، والهيئة تتعاون صحيا وبشكل دوري مع مركز مراقبة جودة المواد الغذائية للحيلولة دون مخاطر صحية. فيما أشارت أمينة الدولة في الصحة العامة مبيديجي ديكانجي فرانسين إلى أن وزارة الصحة تتبعها جهة تسمى الشرطة الصحية، وهي مخولة بمراقبة كل ما يستهلك غذائيا ويباع في الأسواق. وعن مستوى الكوليرا أكدت فرانسين أن الوباء في تراجع ملحوظ. عقب ذلك تداخل عدد من الفنيين ومسؤولي الهيئات حول الأمن الغذائي والصحي معا، حيث لفت بعضهم وبحسب الأحوال الجوية إلى احتمال ضعالة نسبة الأمطار هذا العام، وهو ما يستدعي وضع تدابير حكومية احترازية بهذا الشأن بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية المانحة والداعمة. وفي ختام الاجتماع حث معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا الفريقين مسؤولي الأمن الغذائي والأمن الصحي الغذائي على مضاعفة الجهود وإشراك الجميع من أجل تجنيب البلاد ما لا يحمد عقباه غذائيا وصحيا.
1: وفي ذات الإطار تفقد يوم أمس وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا رفقة عدد من الفنيين والمسؤولين بوزارته تفقد عدد من الحقول الزراعية بقرية دابا جنوب مدينة بنغور، وذلك للوقوف ميدانيا على سير الموسم الزراعي والاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه المنتجين. تقرير عبدالعزيز أحمد يعقوب من مدينة بنغور والتفاصيل.
2: تأتي هذه الجولة ضمن وقفة وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا بولاية مايوكي بالشرق، حيث شملت حقول الأرز ومزارع الذرة بهدف تقييم وضعية الإنتاج والاستماع مباشرة إلى اهتمامات المزارعين. وقبيل توجهه إلى الحقول التقى الوزير بالمندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بالشرق كوكونيس ديمي، تناول أهداف الزيارة وأهمية المتابعة الميدانية للقطاع الزراعي وأوضاع المنتجين بالولاية. وخلال الجولة شاهد الوزير حقول الأرز التي تبدو في وضعية جيدة مستفيدة من انتظام نسبي للأمطار خلال الموسم الحالي، الأمر الذي وفر ظروفا ملائمة لنمو المحاصيل وسط آمال بتحقيق إنتاج جيد. غير أن المزارعين طرحوا جملة من التحديات في مقدمتها نقص الأسمدة وبعض الاختلالات المسجلة في عملية التوزيع خاصة لفائدة التجمعات المتخصصة في زراعة الأرز. كما شملت الجولة أحد حقول الذرة حيث بدت المحاصيل في حالة جيدة، إلا أن المنتجين أبدوا مخاوفهم من احتمال تعرضها للآفات الزراعية وما قد يترتب على ذلك من تأثير على جودة الإنتاج. وفي ختام الزيارة أكد وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا التزام وزارته بمعالجة الصعوبات المطروحة والعمل على توفير الكميات اللازمة من الأسمدة ودعم المنتجين، كما شدد على ضرورة ضمان توزيع المدخلات الزراعية بصورة عادلة ومنظمة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التجاوزات المسجلة. وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة لتعزيز المتابعة الميدانية للموسم الزراعي والاستماع إلى المنتجين وإيجاد حلول عملية من شأنها تحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ولا زالت بعثة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي تتابع عملية تفقد مشاريع البنية التحتية بقيادة الوزير، وذلك لقطاع الثروة الحيوانية بمدينة أم جرس وضواحيها. عثمان آدم الدود والتفاصيل.

0: مدينة جرس.
1: ما زالت البعثة الوزارية تواصل جولتها بمدينة أم جرس، حيث زار الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب لحظيرة بيطرية لحجز المواشي، كما زار أيضا حظيرة لتطعيم المواشي الواقعة بضواحي مدينة أم جرس. الزيارة كانت برفقة المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدي شرق، وبعد ذلك توجهوا إلى موقع يختلف تماما عن الآخر، حظيرة لتربية الدواجن بتمويل من قبل منظمة الحجرة الدولية. وفي خلال الزيارة استمع الوزير والوفد المرافق له إلى شرح مفصل عن المشروع. الزيارة التالية كانت بمقر الصلقانة التي تقع بضواحي مدينة أم جرس، أيضا هذا المشروع بتمويل من منظمة الحجرة الدولية. الوفد تجول بمرافق الصلقانة التي في طور البناء، وبعد ذلك انتقل الوفد إلى مركز إداري كارياري الذي يتواجد به مركز بيطري التابع لوزارة الثروة الحيوانية، فإن هذا المركز يقع على الحدود التشادية السودانية لمراقبة المواشي. بمناسبة هذه الزيارة لمدينة كارياري الحدودية، نظم اجتماع مسقر ضم كل من عمدة مدينة كارياري بالإضافة إلى المسؤولين المحليين بالمنطقة، حيث قدم عمدة مدينة كارياري شرحا مفصلا حول الصعوبات واحتياجاتهم في مجال دعم قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. المحطة الأخيرة كانت بمدينة بهاي، حيث زار الوزير سوقا للمواشي، وفور وصوله إلى الموقع وجد شرحا مفصلا عن المشروع الممول من قبل مشروع دعم الرعي بالساحل برابس. الوفد قام بجولة داخل سوق المواشي لرؤية ما تم بناؤه في المشروع.
0: وبالعودة إلى عاصمة جمينة، جرى صباح اليوم بوزارة الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب مناسبة التنصيب المدير العام الجديد للمتحف الوطني العسكري العميد شنان إسحاق الشيخ ونائبه رماد ريمادي ألينا جادينجار. ترأس المناسبة وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق مالوجا موس، كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين العسكريين. تقرير حسن موسى حسين.
2: بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2153 الصادر في 14 من أغسطس 2026 ميلادية، عين من خلاله العميد شنان إساق الشيخ مديرا عاما للمتحف الوطني للجيوش ونائبه الأقيد ريماجي ألينا جادينجار. هذا ويعد المتحف الوطني للجيوش مؤسسة ذات أهمية تاريخية ورمزية، أنشئت بموجب العمر رقم 002 الصادر في 22 من يوليو 2026، وتتمثل مهمته الأساسية لحفاظ التراث العسكري الوطني للأجيال الحالية والمستقبلية. استهل الحفل بقراءة المرسوم الرئاسي من قبل وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إساق مالوا جاموس. قال إن هذه البادرة تدخل ضمن المهام الرسمية للوزارة وتعزيز القرارات والنصوص القانونية، ويشكل المتحف فضاء لحفاظ ذاكرة القوات المسلحة الجادية من خلال توثيق تاريخها وأبرز محطات مسيرتها والتضحيات التي قدمتها أفراد القوات الدفاع والأمن والمحاربون القدامى وضحايا الحرب. مشيدا بإنشاء هذا المتحف الوطني للجيوش هو من الاهتمامات السلطات العليا الرامية إلى تعزيز وترسيق القيم الوطنية وإتاحة الفرصة للباحثين والشباب للتعرف على تاريخ المؤسسة العسكرية واهتماماتها في الدفاع عن الوطن. هذا فإن المتحف الوطني للجيوش مرحلة جديدة على وطء الأسس التنظيمية والإدارية للمؤسسة والاستعداد لبدء نشاطها لحفاظ وعرض التراث العسكري التشادي.
0: إلى هذا، عقد صباح اليوم وسط الجمهورية السفير صالح كبزابول لقاء تفاكريا وتشاوريا مع المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين، وذلك بحاجة في المساهمة في بناء تشاد متحدة ومتصالحة. عز علي علومة والتفاصيل.
3: لقاء وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو مع السياسيين والعسكريين والمنفيين السياسيين يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز السلام والمصالحة الوطنية والمساهمة في بناء تشاد. ويأتي هذا اللقاء التفاكري بعد 4 سنوات من اتفاقية الدوحة للسلام، كما أن الهدف من هذا اللقاء هو تقييم التقدم المحرز لبنود اتفاقيات السلام إلى جانب تعزيز الثقة المتبادلة والعمل على تعزيز السلام والمصالحة الوطنية. في الكلمة التي ألقاها وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو أمام السياسيين والعسكريين والمنفيين السياسيين، أكد بأن هذا اللقاء يظل الأداة المحورية لبناء السلام والتماسك الاجتماعي، مشددا على التزام مؤسسته بالوساطة لتقوية مسار الديمقراطية والمصالحة الوطنية، حتى تتحول الاتفاقيات من نص مكتوب على الأوراق إلى واقع ملموس يخدم الاستقرار والتنمية. كما امتدح وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو جهود رئيس الجمهورية في مجال الحوار وسياسة اليد الممدودة للسلام. في مداخلاتهم، المسؤولين السياسيين والعسكريين طلبوا من وسيط الجمهورية تنفيذ بنود اتفاقيات السلام للدوحة، معبرين عن استعدادهم للعمل من أجل إرساء سلام دائم يفتح المجال أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما أشادوا بسياسة اليد الممدودة للسلام التي انتهجها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إدنو، وطلبوا من وسيط الجمهورية رفع مطالبهم إلى رئيس الدولة. وفي الختام، دعا وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو المسؤولين إلى تكوين لجنة تضم كافة الأطياف الموقعة في مختلف الاتفاقيات، وذلك لمتابعة وتقييم بنود الاتفاقيات للسلام.
0: وغير بعيد عن ذلك، تعزيزا للعلاقة التاريخية التي تربط بين البلاد ونيجيريا، يواصل حاكم إقليم يوبي النيجيري ورئيس منتدى حوض بحيرة تشاد ماي مالبوني والوفد المرافق له ويرافقه جولته التفقدية بمدينة بول حاضرة ولاية البحيرة. وقد ركزت الزيارة على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والأمنية والتنموية. تقرير مصطفى دونغوس أحمد من مدينة بول.
4: من ضفاف بحيرة تشاد حيث تتغاطى الجغرافيا وتتداخل الروابط الاجتماعية، تتجدد جسور التواصل بين تشاد ونيجيريا في زيارة تحمل أبعاد إنسانية وأمنية وتؤكد أهمية التنسيق المشترك في مواجهة تحديات المنطقة. وفي مدينة بولا التقى الوفد بأفراد الجالية النيجيرية المقيمين بالمدينة واستمع إلى أوضاعهم وإنشغالاتهم، إلى جانب بحث سبل تعزيز التواصل والتنسيق بما يضمن الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الشعبين. كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المحلية واللاجئين في المناطق الحدودية بما يسهم في ترسيخ التعايش السلمي والتضامن المجتمعي. أغلب ذلك، توجه الوفد بقيادة المندوب العام للحكومة لدى ولاية البحيرة الفريق صالح قرتجاني إلى موقع كايا للوقوف ميدانيا على أوضاع اللاجئين الذين فروا من مناطقهم جراء أعمال الجماعات الإرهابية في مقدمتها بوكو هرام، واطلع الوفد على ظروفهم المعيشية والإنسانية واستمع إلى أبرز احتياجاتهم خاصة في مجالات الغذاء والمياه والصحة والإيواء، مع التأكيد على أهمية استمرار الدعم الإنساني. واختتمت الزيارة بمراسم تبادل الهدايا بين الجانبين في مشهد رمزي أكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين تشاد ونيجيريا وما يجمع الشعبين من روابط اجتماعية وثقافية واقتصادية. مصطفى دونغوس أحمد، مدينة بول، الإذاعة الوطنية التشادية.
0: بالعودة لعاصمة إنجمينة الصحية، نظمت يوم أمس المندوبية العامة للحكومة لدى بلدية إنجمينة بمقرها لقاء من أجل تأبية القادة الاجتماعيين والمعلمين والدينيين حول المساهمة في تعزيز الوقاية من مرض الكوليرا الذي بدأ ينتشر بمدينة إنجمينة. مصطفى بشار محمد.
5: يعتبر مرض الكوليرا من الأمراض الخطيرة والقاتلة، يتطلب من الجميع تضافر الجهود من أجل محاربته من كافة الأراضي الوطنية، ولذا جاء هذا اللقاء الذي نظمته المندوبية العامة للحكومة لدى بلدية إنجمينة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والوقاية وشركائها من أجل تعبئة القادة الاجتماعيين المحليين والدينيين حول المساهمة في تعزيز الوقاية من مرض الكوليرا. المناسبة سمحت لممثلة منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد الدكتورة بلانش آنيا للإشادة بالجهود التي تقوم بها الحكومة في مكافحة الكوليرا بالعاصمة وبعض المدن عن طريق توفير الدواء وتوعية السكان الاهتمام بالنظافة، ولا تزال هناك مخاوف بسبب الكثافة السكانية العالية وانتقال الأفراد مما يؤدي إلى انتشار المرض، موضحة بأنهم تعلموا التجارب المكتسبة حول العالم ولا يمكن السيطرة على الوباء الكوليرا بشكل مستدام دون مشاركة الفعلية من المجتمع. من جانبها، الأمينة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة تولورتا نجوتولوم جوزفين أوضحت أن خطورة مرض الكوليرا الذي ينتشر بصورة سريعة داخل الأسر وفي الأحياء والأسواق والمدارس وفي الأماكن العامة، وذلك يجب خوض المعركة بعزيمة من أجل استئصال الفيروس من البلاد. من جهتها المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينا أمينة كوجيانا قالت إن المندوبية ووزارة الصحة وشركائها واثقون بين المجتمعات المحلية والدينية والشباب والمنظمات المجتمع المدني، لا يعتبرون مجرد مستفيدين من التدخلات الصحية، بل هم شركاء حقيقيون في الاستجابة والتأبئة في تعزيز المشاركة المحلية في محاربة الكوليرا من جد.
0: ونختتم بالفقرة السياسية. الدلالات السياسية للعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية نجدهما أمر حسن دهب.
6: في المشهد السياسي الوطني يفتح العفو الرئاسي الذي منحه رئيس الجمهورية نقاشا واسعا حول مكانة التسامح والعفو في إدارة الأزمات السياسية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الشأن تتباين الآراء والمواقف، لكن الثابت هو أن قرار رئيس الجمهورية يحظى بالقبول. وفي ظل سياق سياسي اتسم سابقا بالتوترات، يمكن لهذا العفو أن يعزز من تهدئة النفوس ويفتح المجال أمام الحوار ويخفف حدة الاحتقان في المشهد السياسي والاجتماعي. في الواقع تحمل هذه الخطوة دلالتين سياسيتين أساسيتين، فمن جهة تبدو أداة للتهدئة وتخفيف التوتر، ومن جهة أخرى تكشف طبيعة العلاقة بين السلطة والعدالة وأطراف المعارضة والاحتجاج. كما يمكن أن يشكل هذا العفو باعتباره خطوة من خطوات التسامح جسرا نحو المصالحة الوطنية. وفي الختام يمثل العفو الرئاسي صيغة توافقية من شأنها نزع فتيل الأزمات وفتح الطريق أمام ترسيخ روح الوحدة الوطنية وتعزيز السلام المستدام.
0: ختام النشرة الإخبارية مستمعين الكرام، عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس الوزراء يترأس أعمال الاجتماع الخاص بالأمن الغذائي بحضور الوزراء المعنيين وبعض من مساعديه. وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي يقف ميدانيا على سير الموسم الزراعي جنوب مدينة بنغور. ووزير الثروة الحيوانية وصل جولته التفقدية شرقي البلاد ويقف على واقع البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بمدينة أم جرس. هذا كما تابعتم خلال النشر لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. النشر قدمتها لكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، في التنفيذ الفني سان وي كوريان كوريو، في الإشراف العام يوسف محمد ذين، في الإخراج مصطفى بشار محمد. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقعنا الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعون الكرام أينما كنتم بعدما تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى اليوم، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم والذي يتناول أهمية الصحافة في البلاد. متابعة سيدة.
1: مستمعين ومستمعات إذاعة الوطنية الجمهورية تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم كونوا معنا في متابعة موضوعنا حول التحديات الفشل الكلى مع الدكتور محمد حسين علي، نائب مدير مستشفى النهضة ورئيس قسم فصيل مرضى الكلى. قبل ما نسمع للدكتور، نسمع إحدى مرضى فصيل الكلى تحت الإشراف لأليفة محمد سعيد، وفي إعداد وتقديم زمزم عبد الله. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: حسيت بشنو أول مرة قبل ما تيس بمرضة؟
2: الله زي الوردي، وردي مثل بالي، مثل تفايد، مثل كي، مثل كي حسيت.
1: وبديت علاج ده من ما تبين؟
2: بديت من 2015.
1: 2015 كله غسي خسيل؟
2: يعني سي خسيل.
1: إمكانياتك كيف بتدبر سي؟
2: والله الإمكانيات ده أنا موظف، وفي البداية ده كان يعني عندي شيء مقدرة قدرة شيء نمشي العمل ونجي ونجي نسي نصفي ونقبل وكي. مرور الزمن كمان شيء أثر معي، لكن أنا سجد موظف اللي إمكانياتي دي اللي أنا الوظيفة بس.
1: وكم مرة قتلي فيه؟
2: ثلاثة مرات
1: في الأسبوع. ثلاثة مرة؟
2: ثلاثة مرة في الأسبوع.
1: وشنو تنتي نصيحة لناس المرضانين وما ديكوا بسلعين؟
2: والله النصيحة دي تعرف المرض ده هو ما واجب ده، إن كرواك دي اللي تحاول العلاج، وعلاج ده كمان ده أعرف الإمكانيات أنها الدولة بسيطة، ولكن بعلاج ده بلا تصفية الدم ده ما ممكن اللي حاول صفوا كان كرباهم. لكن قبل ما يقروم ده الإنسان أنت تحاول تمشي المستشفى، تحاول تسوي كشوفات، عشان كان في البداية ذهابه بداية ده كم العائد على غسيل غسيل الدم ده خليه يجي بدري، يجي مبكرين في المستشفى. إنسان ما تقعد كي لغاية في نهاية المطاف قبل تجده، يعني تكون خلاص ظروفك صعبة، يعني تعلم مبكر تكشف شنو المرض اللي عندك، بالتالي خلاص يحاولوا يدوك العلاج مبكرا داخر، يعني خليك يعني
1: الله يشفيك ان شاء الله.
2: امين ان شاء الله.
1: أستاذ المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد، والأسباب والعواقب والرسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وهناك عوامل خطر المرتبطة بالفشل الكلى، شنو العوامل عند خطورة كي مرتبطة بالفشل الكلى؟
3: أول عامل ده في الأبيضين ده، السكر ده مع الملح ده، خلينا ننتبهوا كتير مرة واحد في السنين الأخيرة ده، يعني أننا نمطنا حياتنا كلها بدأ جاي خير شيء، فجاتين ده بدأ ما جاي يحركوا كتير، ما يسووا سبور كتير، ما قاعدين في أمراض أساسا ظهرت زي السكر ده، أكلنا السكر ده كله بيه كتير، ملح كله كتير في المأكولات، وحتى الكنترول ذاتك ما مثل أنا زمان، في أشياء زمان ما قاعدين يستوردوا مثل زمان. هسه أشياء أي شيء ده تلقى قاعد في السوق ده، ما شرطا إنه السكوك ده ولا التنور ولا ناس اللي يسووا الكنترول ولا بوليس سانيتير ده فات بهم. في أشياء كثير مرة قاعدين في السوق ناس قاعدين يكونسومي قاعدين يستهلكوا، من ضمنهم ده المشروبات هسه اللي عندها سكر كثير وكده. فبكل سهولة ده أننا نفضل وننصح الناس إنه يعني أكلهم ده خلي يكون سكر قليل، المشروبات تكون مشروبات طبيعية. عندنا ما شاء الله يعني في تشاد بلد ثقافة عندها، يعني في مشروبات كثيرة طبيعية موجودة قاعدة من ضمن الليمون والفواكه وده كله. فوقت نوقف كل شيء هسه هنا الكانت دول البواد كونسيرف دول، هسه بلاد آخرين ده يعني استعملوا علبات ده الكونسيرف دول شنو دول ده، لأنه ما عندهم لحم ما عندهم هناك، يعني عندنا كل شيء طبيعي قاعد. لكن يعني نمشي ونشوفه كبرستيج، نشيل شغل كونسيرف ونسوي بسيرجيلي ودول ده كله كده، لاحظنا إنه ارتفاع ضغط الدم ده بيجي زيادة مرة واحد. زمان ده كان قال عند التنسيون ده نكون أكثر من 60 سنة هناك، هسه ده شباب ما شاء الله في عز عمرهم 35 40 ده أو كم 30 ده عندهم هناك الارتفاع ضغط الدم. وكذلك غير الأملاح والسكريات الشحوم، هسه جادين قال ناكل لحم كتير مرة واحد، فاللحم ده كله يعني هو كله عنده شحم كتير ويسوي مشكلة في الكوليسترول وفي الجوت، النفس ده كله كده يعني في النهاية ده يمشي كمل بأمراض على الكلى. وفي التباجيزم السيجارات ده والشيشة دول كله كده نهاية المطاف يكمل بفشل على الكلى يعرض لهناك الإنسان والسمنة. فده كله لازم نادم يتابي إرشادات هنا منظمة عالمية الصحة اللي يقول إنه في اليوم ده لازم نسوي على الأقل 30 دقيقة ده سبور وخمس أيام على الأقل في الأسبوع كل يوم 30 دقيقة. وده يخلينا كمطابقين مع الإرشادات هنا منظمة عالمية الصحة. ده كان سوينا ده خلاص الوزن ده كله نحرقه كله الدهون ده الوزن كله ما يزيد السكريات ما كان كثير وزن كله ما زاد ده خلاص إنسان يكون ما عنده مشكلة في الأوعية.

0: تشاد لسا ما في. الشيء الثاني كمان الزرع. نادم هو من الأسرة بس أهله ده يكون يقدر ينتله، كان سواء كان الأب ولا الابن ولا الأخت ولا الأخ من الأقارب ده، ده كله يعني مقيد بالقانون، يا تو يقدر ينتي يا تو يقدر ينتي كده ويا تقدر يقرر وده كله. لكن أننا في شاد ما بيدنا ماله، لأنه في شاد إلى الآن ما عندنا يعني قانون يقدر ينظم لنا الزرع هنتله، عشان ده بس ما بيدنا من ناحية التقنية وناحية الخبرة، ده أننا عندنا خبرة كأخصائيين نقدر نقوم بالواجب. الزرع أنا الكلى ده حاليا ما في في شاد، لأنه في المعامل حقنا كلها لسه ما وصلت على المستوى المطلوب، لكن بدنا هسه بالمشروع وإن شاء الله في السنين الجاية ده فنقدر نمشي خطوة قدام.
1: وافتتح أول وحدة عمل غسيل الكلى في عام 2011 في مستشفى الوطني، شنو بعد مرور 13 سنة ده شنو التطورات اللي جتوا هسه دي؟
0: فعلا اليوم في تشاد في مركزين أنا غسيل الكلى، في واحد قاعد في مستشفى الوطني المعروف بوبتا سنترال، ده افتتح في 2011، أنا كنت هنا قبل ما نجي هنا كنا في افتتحنا، وفي مستشفى النهضة هنا افتتحنا في 2013. كان في البداية ده لما فتحنا أول مرة المركز ده كان في 3 أجهزة، بعد بقي 6، بعد زاد، وإلى الآن ما شاء الله يعني في تطور. حتى حاليا المدير العام ذاته أنا لوبيتال سنترال ده الوطني ده أخصائي هو ذاته أنا أمرض كلى، فبروفيسور إبراهيم، وهنا كله في بروفيسور محمد عبد الرحمن زلبة وكله أخصائي أمرض كلى ورئيس القسم أنا الكلى عامة، وأنا طبعا رئيس قسم أنا غسيل الكلى. فهو الآن في 5 أخصائيين، أول في البداية ده كله ما في. والشيء المهم آخر الآن أنشأنا الشهادة تخصص أنا أمراض الكلى في تشاد في جامعة إنجمينا، فيكون عندهم تكوين لمدة 4 سنين وناخدهم بمستوى الدكتوراه أنا الميدسين، يعني أطباء كملوا 7 سنة قروا يسوي امتحان يدخلوا معنا يدرسون 4 سنين وخلاص يمرقوا أخصائيين أمراض كلى. الدفعة الأولى السنة فات كان شيلنا وقريب يكملوا، هسه خلاص كملوا امتحانهم بعد شهرين، وقالوا يشيلوا هسه الدفعة آخر كلها بعد شهرين، وبالطريقة دي قدر 4 سنة ده خلاص نقدر نفتحوا مراكز أخرى هنا أمراض كلى وغسيل كلها في المناطق والمديريات البرة زي أبشي وموندو سار، وده يسهل المرضى، لأنه هسه حاليا اللي في جميعنا قاعدين مرضى وبعدين عندهم متابعة، أنا كله يقوموا من تلستي يجوا هنا ويقبلوا بتاني، وبعدين يقوموا من أبشة ولا من قوري يجوا هنا يتابعوا بتاني يقبلوا، قالنا لهم غسيل بتاني ما يقدر يقبل كله خلاص يفضل هنا. وحاليا ده بالنسبة للإحصائيات ده منظمة العالمية للصحة والمنظمة الدولية للأمراض الكلى قالوا إنه في 850 مليون في العالم ناس يعني يعانوا من أمراض الكلى المزمن، وأكثر منهم 90% كتير كله ما يعرفوا، لأنه مرض الكلى ده هو ما مرض اللي عنده يعني أعراض يقوم تعرفيه، إلا هو نادم بنفسه بس كان ماجه تلقائيا من 35 سنة وفوق سوى إكزام وسوى ديبيستاج وسوى إكزام عشان يعرفه، مرض هكذا مرة في السنة ولا كده ما يعرف، عشان ده بس يكون في ديسيبلين في الرجيم اللي قاعدين ناكله والكلفية الأسى قاعدين نعيشه ده، إنه ما يكون واحد يشرب سيجاريت، ما يكون واحد يشيل أدوية على كيفة، ويكون عنده نظام في حياته وخلاص يقدر يتفادي المرض الكلى.
1: وعندك هل بليز أنشارت أي رعاية اجتماعية للناس الضعفاء ما عندهم إمكانيات،
0: سواء عندهم إمكانيات ما عندهم إمكانيات؟ ده هو مرض الكلى ده يعني مرض مكلف جدا، اليوم في الحصة الوايد هنا كلى ده 25,000 لغسيل ده، بس الدولة هي بنفسها قامت بالمسؤولية، مريض واحد يحتاج هسه كان عنده فشل كلى مزمن ولازم يغسل في مكانه ده لمدة شهر ده يعني يكلفه فوق المليون، فده كلك الدولة هسه حاليا متكلفة بالشيء ده، مريضك بس عنده فشل كلى مزمن ده يكفي قرص ده ما في، الا ده في مستشفى هسه عندنا في المستشفى النهضة ده اي مريض جاء يغسل كلى وعرفنا خلاص كلى هكذا مزمن وقربنا يعني يمشي بيته ويجي يغسل ده ولقينا له بلاس ده، الدولة ده خلاص متكلفة بالرعاية حقه. لكن عندنا في آخرين من مرضى عندهم فشل كلى حاد، دول ده يتعالجوا ورا كمان كلى حقهم ده خلاص يبقى نورمال، دول ده هم بسيادة ما أسرهم ده ولا كان عندهم تأمين خاص يكفوا. أما بالنسبة لمريض كان جاء هو عنده فشل كلى مزمن والدولة قامت برعايته وكل، لكن مريض مرض آخر وجاء مستشفى ده هو يعني المستشفى ده هو يكفي. فالخلاصة شنو؟ إنه الرعاية هنا مرض الفشل الكلى المزمن ده وقالني غسل هنا ده الغسيل في تكاليف الدولة. وللأسف يعني رغم كل جهودات الدولة والسلطات العليا فالتشادين يعني كل سنة عدد هجوم ده قايزيد القاعدين يجوا في غسل الكلى. إن أحصينا هسه حاليا ده يعني بدون مبالغة مئات التشادين قاعدين في الخارج قاعدين يغسلوا الكلى، سواء في مصر سواء في السعودية المملكة العربية سواء في فرنسا حتى في أمريكا، حتى وادين بيتصل منا من تركيا كثيرين قاعدين في تونس في الكاميرون ده كثيرين. فدول كل يدري قبل مئات دول كله لكن ما في مجال. والدولة هسه الآن يعني تحت انستركسيانا رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي قال ينشأ مركز وطني للغسيل الكلى، وده إن شاء الله هسه سارة الوزير كله مشى في قريبات في قطر قام بالواجب، وهسه قاعدين ينشأوا المركز أنا وطني أنا غسيل الكلى ده كله، ده مشروع كبير ضخم وإن شاء الله ده كان مشروع ده قمة فيحل لنا مشاكل كثير مرة واحدة إن شاء الله.
1: شنو آخر كلمة تقدمها للمستمعين؟
0: بارك الله فيك. فآخر كلمة ده صراحة نشكركم قبل كل شيء أنتم كإعلاميين أن تدونا الفرصة دي عشان نكلموا مع المواطنين ونوعوهم في الوقاية من أمراض الكلى بالأخص أمراض الكلى الفشل الكلى المزمن. فأول قبل كل شيء كل واحد لازم يعرف أنه جسم الله أنتانا ده أمانة وعلى جسدك عليك حق، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فجسم الله أنتاك ده أنت فكر فوقها لازم اليوم يعتكل يعني يكون برياضة علمي ده كله ما قد بجري ده ما خلاص بكيف بتلف. فجسم ده كل واحد لازم يكون عنده حركة في اليوم ده نص ساعة 30 دقيقة ده واحد يخليه يمشي ولا يسوي هناك سبور، فده يساعد في وقاية أمراض الكلى وأنا الضغط والسكري والكوليسترول حتى الجوت. الشيء الثاني ده الأوتوميديكاسيون. الأوتوميديكاسيون يعني شنو؟ يعني نادم هو تلقائيا بنفسك بس يمشي يشيل دواء بنفسه بدون تقرير الطبيب، فده كله خلينا نوقفه. الشيء الثالث ده إنسان كان بيجي مريض ده خليه يشوف طبيب ما يشوف أي واحد، فطبيب أخصائي طبيب عام المهم طبيب موثوق يشوفه ويشوف معاه. كان في مشكلة كمان جسمك ده ما خسارة تمشي تشوفها في مستشفيات الكبرى. الشيء الرابع ده من 35 سنة 40 سنة ده أي واحد خليه يسوي كشف عام، هنا كله كان جانا في بكنا في المستشفى هنا كله كان جانا يقدر يسوي أو بكان آخر كله ولما تكون كله نقدر نسوي له ما عنده أي مشكلة. فأي واحد يسوي على الأقل كشف عام مرة في السنة ويعرف كدر إذا مرت ما عنده مرض كله يعرفه. كان يعرف إذا مرت ده يقدر يعالج بدري آخر من كي شغل ده يكمبليكي يمشي بعيد قبل. زي ما ذكرت ده أملاح كتير الملح كتير سكر كتير دهن كتير ثلاثة ده ما عدل الجسم، هذا خطير جدا للجسم.
1: شكرا دكتور. السادة المستمعين بدان وصلنا نهاية برنامجنا الخاص بالمرضى الكلى مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهدة ورئيس لقسم الغسيل المرضى الكلى، معكم في الإنتاج عبد الله توش وتحت الإشراف لأليفة محمد سعيد وفي إداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء في حلقتنا القادمة إن شاء الله.

سنو سمتر الرجال نوقف كندو بانغومان عشان نبدأ لكم بلغتنا اليوم الشيء الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقل لكم أسمائهم ديل خلي أجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة إن تترسل لشيء مهم بخص بكاناتهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون هم السيد موسى ميكايل حمدان عند بكان في كاتشي جينيبور سكسيون 2 إلو 100 لو 14 Zeneba Bere Abdallah, Indaha Bakan fi quartier Tukura, section 3, ilo 70, lo 11. Mohamed Bachar, Inda Bakan fi quartier Adasakin, section 1, ilo 71, lo 15. Fi quartier Mashaga, section 2, ilo 71. Madame Hawa Ali Wani, Inda Bakan Gade fi lo 3 taban quartier Mashaga wa Sharif Sanusi Zakaria gaita fi lo 4 Asaita Ibrahim Jibrin inda bakan fi quartier Sajeri Kukai section 1 ilo 2 lo 2 wa akhiran fi Nasen Zenaba Arabi Elgoni, Inda Bakan Fikati Adineu, section 3, ilo 358, lo 10. Adam Ibrahim Adam, quartier Adineu, section 3, ilo 358, lo 12. Kullohum ke, kan mamasho al balagda ka convocation. بلام جبريل محمد الإمام هارون إدريس ببلغوا لكل المسلمين كل الفقراء القونة المداحين الأهل البيدين القريبين البر والداخل خلي بجي بحضروا في احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودا ببقى أمباكر السبت في بلت كمبلة اللي تبلام محمد جبريل بلام محمد جبريل الإمام هارون إدريس ببلغوا لكل المسلمين الفقراء القونة المداحين أحباب الرسول والأهل البعيدين والقريبين اللي بمشي بهضر مباكر السب في احتفالها مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى مباكر السبت في بلته أم قنبلة اللي تبلامة محمد جبرين والدعوة عامة نواصل بلا بلاغات بلاخنا وفاء عائلة النايم موسى عائلة قجة يايا عائلة يحيى أحمد في فندوري عائلة كويس جيمة عائلة اللوان حسن الجد في المصاقد عائلة دكتور جابر أدم أبونا الشيخ في أنجايري دكتور إيساني إشاقر الشيخ عبد الله بنية في كاغا جلقة محمد أجلة وكل جماعته في جنيبور المير جمال يحيى موسى المير محمد حسن قلديمة الحاج عبد القادر رمات الشيخ محمد جد رمات الشيخ نجوان أبكر محمد الدليل وكل أخيانا في نجمينا عائلة عبد الله رقيبي عائلة الحاج أبكر أنكو الحاج رمات ولد جليجل عائلة قنبو والآشي في نجمينا عائلة حسنة أبكر محمد مريم في مرمطوجي سليمانة وكل أخيانا في الفار ديبيتي موسى عبد القادر رمات

أكت. وكل الدليجين هنا بريمير أراندوسمان لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل البعيدين والقريبين والأعلن انجمينا والمساقط والهلال المجاورات بوفاتنا أمم وأختهم ميمونة جيمي المعروفة بأم تكاكا ماتت اليوم الجيمي بعد الظهر وسرعة طب مبكر السب في كارتيا جينيبور أهلي تدليجي محمد إجلا على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة البلاغ اللي جينا وقت نقرأ بعد الأخبار الساعة 7:08 نمشي لمكنة الفن ما ساوي كوان كريو الشاعر الكبير سيد الكوك هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز كل السلاطين كل الشيوخ كل الدليجيين كل البلامات وكل الناس اللي بيحبوا إذاعة راديو تشاد في 23 ولاية نقول لكم مساء الخير ومساء جميل من العاصمة انجمينا كم تقني

0: بدنا كذا رضي زرع كل عندي أنا فاكر لك ما دنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة أم هديسا كت كتي كاتي أنا مد رسول الله إز النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا رضي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبيط قزي جامو سبكي ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: العمات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا رجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنات يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنات البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج على جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را
2: De l'Angleterre au Tchad.
3: من إنجلترا إلى تشاد. شيء جديد في جميلة. الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية. المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.
4: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: سمع سمع تراجي تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أم تيمان أم جرس نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الجمعة بقدم لنا الزميل أبو بكر حسن بخاري. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميل تيجاني سرمات. مساء الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 8 ربيع الأول 1448 هجرية ونبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علامي علينا سوى ملمع اليوم الظهر مع الناس الأمن الغذائي والأمن الصحي. أنا بلدنا تشات وهدروا معايا كمان كثير من الوزراء المعنيين. الوزير النسر والحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أوت تيب قام بزيارة تفقدية في المشاريع البنية التحتية لقطاع النسر والحيوانية في مدينة أم جرس. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة. فضيلة ناوين إليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير الأول كبير الحكومة السفير علامي علينا سوى ملمة مع المسائل عن الأمن الغذائي والأمن الصحي عن المواد الغذائية كشف الودي عن الأمن الغذائي وخيموا الحملة الزراعية للموسم الحالي عام 2026-2027 لأن السنة الأمطار ناقصة والخريف ما ماشي بالصورة المطلوبة في كثير من المناطق هنا بلدنا تشاد. ونقصان الأمطار كمان عندها تأثير سلبي في الإنتاج الزراعي هنا السنة. الوزير الأول كبير الحكومة قال لابد يشد الحيل ويواجه كل الأزمات هنت الأمن الغذائي. وناقش أيضا جانب الأمن الصحي للمواد الغذائية اللي بيستهلكوها خاصة المهن التنقي والمشروبات الآخرة. الوزير الأول قال الحكومة حمها الوحيد رفاهية هنت المواطنين وتوفير الأمن الغذائي والأمن الصحي المرتبط بالغذاء والمواد الغذائية المصنوعة. وقال الحكومة أيضا حمها ثلاثة محاور أساسية اللي بيكلموا في جودة هنت المواد الغذائية المصنوعة اللي بيستهلكوها، والثلاثة كمان هما الوقاية والمراقبة وشيلان الأخوبات كان في مخالفات. وقال استهلاك هنا الألمي المؤلب وما صالح للشرب يزيد في انتشار الأمراض هنا الكوليرا الزهر الأخير. الوزير هنت الأمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زهرة محمد إيسا كل هدرة معهم في الجلسة قالت على هيئة هنت ونظام التابعة لوزارتها إنها مخازن هنت المواد الغذائية الأساسية وبتتعاون صحيا وبشكل دوري مع المركز عن المراقبة هن جودة المواد الغذائية. أمينة الدولة في الصحة الأمة دكتورة ديكانجي ميديجي ديكانجي فرانسيني كل هدرات معاما في الملمة قالت وزارة الصحة قاعدة تخدم يد بيد مع الجهة هنت الشرطة الصحية اللي بتراقب كل المواد الغذائية اللي بيستهلكوها وبيبيعوها في الأسواق. فيما يخص مرض الكوليرا أمينة الدولة قالت حاليا كي هم انشالوا كل التدابير اللازمة. وفي الختام كمان الوزير الأول كبير الحكومة السفير علامي علينا ناشط كل المسائل هنا الأمن الغذائي والأمن الصحي قال خلي يربطوا سلوبهم ويشاركوا الجميع من أجل رفاهية هنت المجتمع التشادي. الوزير هنا الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا ورافق عدد من الفنيين والمسائل هنا الوزارة قاموا بجولة تفقدية في الحقول الزراعي هنا خريط دابا جنوب لمدينة بونغور. عشان نشوفوا كيف الموسم عن الخريف تاع الزراعه كيف حالتها. بيسا انت الوزاره انت الثروه الحيوانيه والانتاج الحيواني على راسها الوزير عن الثروه الحيوانيه والانتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم اوت الطيب والوفد المرافقه قاعدين في اندي صباح فاتوا في اندي صباح وزاروا الحزيرة البيترية والحزيرة هي تطعيم المواشي القادة في دواهي هنا مدينة أمجرس ورافقهم المندوب العام للحكومة لدى ولاية إندي صبا جنرال نغرنغرمتي إلي ويتوجهوا أيضا للحزيرة الأخيرة هي تربية الدواجن القادة بتمويلة منظمة الهجرة الدولية. في خلال الزراعة في خلال الزيارة الوزير سمع شرح مفصل من المشروع عن المشروع والصعوبات اللي بواجهوها وزاروا أيضا محل السلخان القايد في دواهي مدينة أمجرس والمشروع ده كذلك مولتها منظمة الهجرة الدولية وشافوا كل البكانات انت السلخان وفاتوا في المركز الإداري هنا كارياري الاندا مركز بيتري تابع لوزارة الثروة الحيوانية وقايد في الحدود مع دولة السودان وسوي هناك كمان اجتماع مع أمدة مدينة كارياري والمسائل المحليين الإداريين وشرح لهم كل الصعوبات القادمة بواجهوها من جانب دعم قطاع الثروة الحيوانية في المنطقة ومهتتم الأخيرة كمان في مدينة بهاي هناك كمان الوزير البروفيسور عبد الرحيم أوت الطيب والوفد المرافقة زاروا سوق المواشي وسمي كلام من في المشروع القايد بمولة مشروع دعم الراي بساهل برابس ويتوجهوا في السوق عن المواشي وشافوا كل الحاصل وإرفوا الشيء الناقص ولا بيحتاجوا ليه. بقى اليوم صباح في الوزارة هنت الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا عن الحرب حفلة هن مراسم تنصيب المدير العام الجديد للمتحف الوطني للجيوش الجنرال شنان إساق الشيخ ونائب كمان ريماجي ألينا جيدينغار رأس المناسبة وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا عن الحرب الجنرال إساق مالوا جاموس بحضور عدد كبير من المسائل عن المؤسسات العسكرية وضباط عن الجيوش. بقى اليوم الصباح نظم اليوم الصباح وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو ملمة تفاكرية وهي المشاورات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين الملمة كمان كيف يساهموا في بناء هنا تشات هيدرو كمان كثير من المدراء والمستشارين وجميع كبير من المعصومين. الزميلة الزائلة علومة والتفاصيل.
2: وسيط عن الجمهورية السفير صالح كبزابو كان سوى ملمة كبيرة مع المسؤولين السياسيين والعسكريين والملمة دي الهدف منها عشان يقووا السلام والمصالحة الوطنية ويساهموا في بناء هنجات. الملمة دي سووها بعد 4 سنوات من الاتفاقية هنت الدوحة للسلام والهدف الأساسي من الملمة دي عشان يقيموا النقاط هنت الاتفاقيات ويقووا الثقة ويخدموا عشان يزودوا السلام والمصالحة الوطنية ويقووا الديمقراطية. وقت ما شال الكلام وسيطنا الجمهورية السفير صالح كبزابو قدام السياسيين والعسكريين قال الملمة دي بالحين يا مهمة في جيبان هن العافي. صالح كبزابو زاد في كلامه وقال الوساطة هنت الجمهورية قاعدة تخدم عشان تقوي الدرب هن الديمقراطية والمصالحة الوطنية وده عشان يطبقوا كل الاتفاقيات القاعدة في الأوراق ويحولوها للشيء بخدم الاستقرار والتنمية. صالح كبزابو قال عدل للفكر هنا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو القايد بخدم عشان يلم إيال هنا تشاد ودايما إيدة مفتوحة للسلام. كل المسؤولين السياسيين والعسكريين وقت ما شالوا الكلام قدام هنا وسيط الجمهورية طلبوا وقالوا خلي الحكومة تنفذ لهم بنود هنا الاتفاقية هنت السلام هنا الدوحة، وقالوا هم مستعدين عشان يخدموا ويشاركوا في جيبان هنا العافية الهو بس مفتاح هنا التنمية لبلدنا تشاد. البوليتيكو مينيتير كان شكره رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في الشيء السمح القائد بيسويه ودائما بمد إيده للسلام، ودوروا من وسيط الجمهورية قالوا خليه يوصل كلامهم ده لرئيس الدولة. وفي الختام وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو قال خليه يسوي لجنة مكونة من كافة الناس الموقعين في الاتفاقيات هنت السلام عشان يتابعوا ويقيموا ويعرفوا وين وصلت الاتفاقيات.
1: تعزيز العلاقات الخارجية التاريخية اللي بتربط بين بلدنا ودولة نيجيريا. الحاكم هنا إقليم يوبي النيجيري وهو بس رئيس هنا المنتدى هنا حوض بحيرة تشاد ماي مالبوني والوفد المرافقة قادم بواصلوا في زيارتهم ووصلوا في مدينة بول حاضرة ولاية البحيرة. وأيضا في الزيارة كمان يكلموا في تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والأمنية والتنموية. المندوبية الأمة للحكومة لدى بلدية نجمينا نظمت ملمة هنتوئية للقادة الاجتماعيين المعنيين والرجال الدين في الأهمية من الوقاية من مرض هنا الكوليرا اللي انتشر أخيرا في مدينة نجمينا. رأست المناسبة المندوبة الأمة للحكومة لدى بلدية نجمينا أمينة كوجيانا. زميل تجاني سرمات والتفاصيل.
0: المرض الكوليرا من الأمراض الخطيرة وتقتل الإنسان، عشان ده واجب كلنا نقوي الجهود ونحارب المرض الكوليرا في كل تراب هنا بلدنا تشاد. عشان ده المندوبية العامة انت الحكومة في العاصمة نجمينا ننظم ملمة، وده بالمعاونة مع وزارة الصحة العامة والشركاء هنا تشاد كيف يسووا التوئية، وده بقوموا فوق الدليجيات دي كارتيه رجال الدين، وده أكيد بيساعدوا في قوين الوقاية من المرض الكوليرا الحسة انتشر بكثرة في العاصمة نجمينا. المناسبة دي سمحت للمنظمة الصحة العالمية الممثلة الدكتورة بلانشا آنيا شكرت الجهود اللي قاعدة تقوم فوق الحكومة التشادية من أجل محاربة المرض الكوليرا في العاصمة نجمينا وبعض المدن هنا تشاد، عشان الحكومة وفرت بعض من الدواء وقامت بالتوئية هنا السكان خليه يهتموا بالنظافة، عشان النظافة تحارب المرض الكوليرا. المرض قاعد بيزيد عشان في كثافة سكانية عالية في نجمينا، وده بسبب انتشار هنا المرض بين المواطنين، وقالت هم عندهم التجارب هنا الدول العالم ما ممكن بيسيطروا للمرض هنا الكوليرا بشكل دائم بدون مشاركة هنا كل الناس. بعد شالت الكلام الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة الدكتورة تورالتا نوجوتولوم جوزيفين كلمت بالخطورة هنا مرض الكوليرا القائد بنتشر بصورة سريعة داخل الأسرة في مختلف الكارتيه الأسواق المدارس وبكانات عامة، عشان ده واجب كلنا سوا نقوم ونحارب المرض الكوليرا ونمرقو مرة واحد من بلدنا تشاد. وكمان كلمت الجوفرنيرة هنا مدينة نجمينا السيدة أمينة كوديانا قالت المندوبية ووزارة الصحة العامة والشركاء شالوا النية عشان بسووا التوئية للمسائل عن الكارتيه ورجال الدين والشباب وحتى المنظمات انت المجتمع المدني، هم ما ناس بستفيدوا من الحملات لكن هم جزء أساسي وشركاء حقيقيين بقوموا بالتوئية وبقووا المشاركة المحلية في كيف نحارب المرض الكوليرا ونمرقو برا من بلدنا تشاد.
1: أمين الخزينة هنا شار الأوسط قلماي السجوني نظم مؤتمر صوفي بيتألق بالشبكة هنت الهرومية الشنكاتة البزور القروش البدخل في الدبنجة هنت الدولة في شار الأوسط. من مدينة سار حسن صالح حسن والتفاصيل.
3: خلال المؤتمر الصحفي ده الأمين الخزينة نشار العوسط تكلم أولا بالنتيجة أن العملية اللي كان قاموا بها وكشفوا بعض من الأشخاص اللي كان متورطين في تزوير أن توريد القروش في الخزينة المحلية حينت الدولة. بعد المراقبة والتحقيق شخصين من العمال إدارة التعدين بيولوجية كربوهم وسلموهم لرجال الأمن، والشخصين كان اعترفوا بالعمل اللي كان هم مقامين ديها القروش كان يسجلوها في الدفتر الأصلي ده ما مطابقة مع العدد المسجل في النسخة الغير أصلية. وأكد العميل أن الصندوق قلمي سجوني قال الأموال اللي كان من المفروض كمان تدخل في الصندوق لكن سرقوها هي تقدر 100 مليون فرنك ارتفاع. ومن حين لقدام يشير إجراءات جديدة عشان يعززوا المراقبة ويؤمنوا كذلك الرئيسيون التوريد القروش في صندوقنا الدولة في شهر الأوسط. وأخيرا كذلك الأمين عن الصندوق الإقليمي عن شهر الأوسط كان شكر العمال عن الخزينة ورجال الأمن للجهود اللي كان بذلوها خلال العملية عند التحقيق، وطلب من السكان القاعدين يتعاملوا مع الخزينة عشان يكونوا دائما يخزين ويبينوا كل الأشخاص المجرمين ذا للجهات المختصة. من راديو سار حسن صالح حسن للإنسان
1: الوطنية. الساعة 7:32 دقيقة في كومرا سار مبروكة وفي استديو أنا راديو تشاد. قبل ما نختم نعيد العناوين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير علمي علينا نظم اليوم دهور ملمة مع رجال حن الأمن الغذائي والأمن الصحي وهدره في الملمة من الوزارات، كمان وزيرة الأمن الاجتماعي والشؤون الإنسانية زهرة محمد إيسا وأمينة الدولة في الصحة العامة الدكتورة دي كانجي بيديجي فرانسين. الوزير النصر والحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أوت الطيب والوفد المرافقة تابوا زيارتهم في مدينة أمجرس. وفي النشرة سموت أخبار أخرى، دي النشرة اليوم 8 ربيع الأول 1448 هجرية، الكتب والتجاني السرامات الزالية اللومة مصطفى بشارة محمد وحسب الكريم محمد سيد أبازين وقرأ لكم بكرة سنبخاري بمساعدة من المهندس سموي كويان كريو. النشرة الخادمة إن شاء الله تسموها أمباكر بساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل تجاني هيسين رمضان. هنا جمعنا راديو تشاد. مع السلامة، تصبحون على ألف خير.

احسنوا سمعت الكرام، بعد ما سمينا الاغاني نرجع للاستديو عشان اقرا لكم البلاغات المفضله. الامام الصالح عيسى، الامام ادم نايم، الامام عبد الله محمد، الحاج القوني اكاي، الشيخ محمد المصري، مبلغوا لكل المداحين، الحفاظ للقران الكريم، احباب الرسول اللي بمشوا بحضروا في المناسبة. أنا مولد محمد صلى الله عليه وسلم، المولد النبوي، وده ببقى يوم الاثنين 24 شهر 8 بفجر في جيقين أهلية الشيخ محمد المصري. نكرر، الإمام الصالح عيسى، الإمام آدم نايم، الإمام عبد الله محمد، الحاج القوني أكاي، والشيخ محمد المصري، وبلغوا لكل المداحين، أحباب الرسول، القونة، الأهل البعيدين والقريبين، البر والداخل، المجاورات اللي بمشوا بحضروا في الاحتفال. أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الببقى يوم الاثنين يوم 24 شهر 8 2026 بفجر في جيقين هلة الشيخ محمد المصري، والدعوة عامة. بلغنا فرحة قرش عبد الرحمن، الحاج عبد الجن موسى آدم، عبد الله آدم، بلام عيسى بشارة، جبرين مهاجري لهم الفرحة، بلغوا للرئيس إيجال آدم أخي، بلام جبرين، سيد عيسى، آدم موسى، هارون أخي، بابا سيد محمد آدم، هارون آدم، الحاج توم، الحاج عبد القادر، جوك عبد القادر، أحمد تليمان، هسيني عمر، الحاج عمر، هسيني حسن، عبد القادر حسن، أبو بكر هسيني، القوني هسيني، هارون محمد، عبد الله محمد، موسى محمد، الحاج انجني، عبد الله حسن، إما هارون محمد، عبد الله محمد، إما والجن، والشباب نكركم أسلا، آدم أجد، موسى آدم، هسيني بدرمان، مكايلة آدم، محمد حسن، مؤمن دينيني، إيمت قصير، إبراهيم الجدة، حمدان الجدة، الرئيس كاسر، والشباب بني كاغا، محمدية باديري، الشيخ قنبو، هارون صالح، أدمو هارون، هارون إيسا، حسين عبد الرحمن، أنجيكير عبد الله، هارون حسن، في كركم بنسيت، بان سعيد، آدم مبورو، بيبي جدا، يايا حامد، محمد سياقة، إيسا إما، بوكر سياقة، الكونسيي جيم عبد الرحمن، صالي دودو في اللبانة، الرئيس محمد شنكو، دنا إيسا، عبد الله محمد، والشباب بني قرنكولايا، يايا خالة، حسنة جدا، هارون حسنة، الحاجة خالة، والشباب بني اللبانة، عمر علي، أطيه عمر، إما عبد الله، سيد عبد الرحمن، جيمي جبرين نجيمي، محمد جبرين بوسيد النا، عمر أطيه، آدم حسنة، أبو نجوجة النا، جيمي محمد في هلة كفترة، كفترة عبد الله، علي عبد الله، حسن محمد، هارون بشير، محمد سيد في هلة قندي، محمد هارون أجد خرسة، وطمان دوغو خرسة بدقري، أبو خرسة، محمد بدقري في نجيته صغيري، مصطفى علي، عبد الرحمن عمر في جدادة، أبو بكر إيسا، جدة محمد، دودو الحاج، عبد الكريم ما أبرس، السوم محمد، والشباب في المغرب، تجاني دنا، فكي دنا، إدريس أتيمة، موسى آدم، أرونا كويسو، والشباب في نقرضايا، حامد أجدت، جبرين يونس، أسمان موسى في أجامة، عمر النمير، إيسا موسى، محمد كمسلوم، صالح عبد الرحمن، هارون زفة، محمد أبيسو في بديه، حسن جرما، هارون كفترة، محمد عبد الله، كونغولي موسى، أخي موسى، هارون أبا، والشباب إفنيات، بلام أخي، حامد الزين، محمد أبكر، بكر الزين، إدريس الزين، والشباب من الجزيرة، قوجة جبرين، أسمان إبراهيم، أحمد جد، أحمد جبرين، جد عبد الكريم، عمر جبرين عبد الكريم، مجوقان، والشباب من مرمي أبا الزين، إبراهيم شين، دلقي إراماتا، آدم إيسا، والشباب من مقرقف، آدم جرما، جبرين جدة، جرما الحاج، أبو نصيب محمد، محمد جبرين، إما حسنة، وشباب من الفوات، أبضان كونغولي، محمد كونغولي، عبد الله محمد في اليمن، أجد حسنة في جيقيني، حسنة السيدي، توم عبد الرحيم، موسى غوزر في تشوفل، إيسا يونس، عبد الله قديو،
حسنة اللمبا أبكر الجدة في جليجي أبكر دقلا بلاما دقشين ولا جي الكويس قنبو هارونا فكي محمد تجاني حسنة في فرش الطيري دنب درمان يونس إيلي وشباب نمردو عمر رضينا شايب القاضي وشباب رضينا يوسف حامد قنبو خميس محمد خميس آدم مكايلا أحمد جبرين جبرين نبول الرئيس صالي عثمان آدم حسيني أبا عبد الله حسيني حامد جدة حسن برغي صالح دنا ام الرئيس محمد الرنقاجي محمد حسن وشباب الرنقاجي الشبت كانتون جبورة الجتة جبرين حسن محمد فكي موسى في لاماجي موسى ترما حسين محمد موسى عمر عمر ارخو حسين ليمان اخي حمدان وشباب نمرديا دليجي ابكر محمد عبد الرحمن محمد الجتة آدم محمد برنو عبد الرحمن هارون طه عبد الله في المساقط ولكل الآل البر والداخل بعروسنا ولدتهم وأخوهم وقج عبد الرحمن العروس يكون مباكر السب والأزومة يوم الأحد في قوي والحفلة بهية الفنان أبا صالح الساعة 7:58 حمد الجابري هدية خاصة للشيف أبادمي وكل الأعضاء جروب غادي تشاد أنا مال عزاز أنا ما فوق في الرأس نقول لكم مساء جميل وحلو من العزاء الوطنية التشادية أنا ما كم تجني

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا للزميلنا اللي بيجيب عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع الزميل بشير تليبون بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني والنشرات سانوي كوان كريو في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقدوا بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين: رئيس الوزراء سفير ألمايهلينا يعقد لقاء عمل رفيع المستوى مع المعنيين بالأمن الغذائي. المواد الاستهلاكية المصنعة وجودتها أبرز ما تناوله اللقاء. وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا يقف على أعمال الموسم الزراعي في جنوب البلاد، بالتحديد جنوب مدينة بنغور. وسيط الجمهورية صالح كبزابو، السفير صالح كبزابو يعقد لقاء مع المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين لمناقشة وضع المصالحة الوطنية في الجاد. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. عقد رئيس الوزراء سفير ألمايهلينا ظهر اليوم اجتماع عمل حول الأمن الغذائي والصحي الغذائي في تشاد، حضره وزراء المعنيين إلى جانب مساعديه وبعض مستشاري رئيس الوزراء بالأمانة العامة. أو في التفاصيل مع محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: عقد معالي رئيس الوزراء السفير ألمايهلينا ظهر اليوم الجمعة اجتماع عمل عالي المستوى ضم مسؤولين معنيين بالأمن الغذائي والأمن الصحي للمواد الغذائية المستهلكة والتحديات المرتبطة ذات الصلة. في طالية هؤلاء المسؤولين، وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن الشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى وأمينة الدولة في الصحة العامة الدكتورة مايديجي ديكانجي فرانسين والأمين العام لوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي، وذلك لبحث وضع الأمن الغذائي في البلاد وتقييم الحملة الزراعية للموسم الحالي 2026-2027 في ظل تناقص وتأخر وتباطؤ معدلات هطول الأمطار في كثير من مناطق البلاد، وبما قد يؤثر هذا التذبذب سلبا على الإنتاج الزراعي هذا العام، الأمر الذي يتطلب الاستجابة الفورية لأزمات الأمن الغذائي. كما يأتي الاجتماع لبحث كيفية العمل لمواجهة هذه التحديات، بل السعي لتأمين مخزون السلع الغذائية الأساسية وتخفيف العبء عن السكان عموما والفئات الحشة على وجه الخصوص. فيما ناقش الاجتماع كذلك الأمن الصحي للمواد الغذائية المستهلكة، خصوصا عبوات المياه المصنعة وكذا المشروبات الغازية والكحولية. في مستهل الاجتماع تداخل معالي رئيس الوزراء السفير ألمايهلينا بكلمة تنويرية شدد من خلالها على أن الحكومة يهمها رفاهية المواطن والعمل على توفير الأمن الغذائي وكذا الأمن الصحي المرتبط بالغذاء والمواد الغذائية المصنعة، مشيرا معاليه لأن هناك 3 محاور أساسية تعمل عليها الحكومة فيما يتعلق بجودة المواد الغذائية المصنعة والمستهلكة، وهي الوقاية، الرقابة اللصيقة، ووضع عقوبات حالة مخالفة عنصر الجودة. مضيفا رئيس الوزراء أيضا بأن استهلاك عبوات مياه فاسدة أو أخرى غذائية رديئة لا شك سيفاقم من انتشار الأمراض، خصوصا وأن مرض الكوليرا قد ظهر مؤخرا بالبلاد ولابد من التصدي له عبر محاربة مثل هذه المواد. هذا وخلال الاجتماع تداخلت وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى موضحة بأن هيئة الأنازاء التابعة لوزارتها لا زالت تمتلك ما يكفي من مخزون الغلال والمواد الغذائية الأساسية، والهيئة تتعاون صحيا وبشكل دوري مع مركز مراقبة جودة المواد الغذائية للحيلولة دون مخاطر صحية. فيما أشارت أمينة الدولة في الصحة العامة مبيديجي ديكانجي فرانسين إلى أن وزارة الصحة تتبعها جهة تسمى الشرطة الصحية، وهي مخولة بمراقبة كل ما يستهلك غذائيا ويباع في الأسواق. وعن مستوى الكوليرا أكدت فرانسين أن الوباء في تراجع ملحوظ. عقب ذلك تداخل عدد من الفنيين ومسؤولي الهيئات حول الأمن الغذائي والصحي معا، حيث لفت بعضهم وبحسب الأحوال الجوية إلى احتمال ضعالة نسبة الأمطار هذا العام، وهو ما يستدعي وضع تدابير حكومية احترازية بهذا الشأن بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية المانحة والداعمة. وفي ختام الاجتماع حث معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا الفريقين مسؤولي الأمن الغذائي والأمن الصحي الغذائي على مضاعفة الجهود وإشراك الجميع من أجل تجنيب البلاد ما لا يحمد عقباه غذائيا وصحيا.
1: تفقد أمس وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا رفقة عدد من الفنيين والمسؤولين بوزارته، تفقد عدد من الحقول الزراعية بقرية دابا جنوبي مدينة بنغور، وذلك للوقوف ميدانيا على سير الموسم على عملية سير الموسم الزراعي والاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه المنتجين الزراعيين. تفاصيل مع مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب من مدينة بنغور.
3: تأتي هذه الجولة ضمن وقفة وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا بولاية مايوكي بالشرق، حيث شملت حقول الأرز ومزارع الذرة بهدف تقييم وضعية الإنتاج والاستماع مباشرة إلى اهتمامات المزارعين. وقبيل توجهه إلى الحقول، التقى الوزير بالمندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بالشرق كوكونيس ديمي، تناول أهداف الزيارة وأهمية المتابعة الميدانية للقطاع الزراعي وأوضاع المنتجين بالولاية. وخلال الجولة شاهد الوزير حقول الأرز التي تبدو في وضعية جيدة، مستفيدة من انتظام النسبي للأمطار خلال الموسم الحالي، الأمر الذي وفر ظروفا ملائمة لنمو المحاصيل وسط آمال بتحقيق إنتاج جيد. غير أن المزارعين طرحوا جملة من التحديات، في مقدمتها نقص الأسمدة وبعض الاختلالات المسجلة في عملية التوزيع، خاصة لفائدة التجمعات المتخصصة في زراعة الأرز. كما شملت الجولة أحد حقول الذرة، حيث بدت المحاصيل في حالة جيدة، إلا أن المنتجين أبدوا مخاوفهم من احتمال تعرضها للآفات الزراعية وما قد يترتب على ذلك من تأثير على جودة الإنتاج. وفي ختام الزيارة أكد وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا التزام وزارته بمعالجة الصعوبات المطروحة والعمل على توفير الكميات اللازمة من الأسمدة ودعم المنتجين، كما شدد على ضرورة ضمان توزيع المدخلات الزراعية بصورة عادلة ومنظمة مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة التجاوزات المسجلة. وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة لتعزيز المتابعة الميدانية للموسم الزراعي والاستماع إلى المنتجين وإيجاد حلول عملية من شأنها تحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عبد العزيز من بنغور، نتجه إلى بهاي بأم جرس حاضرة ولاية إندي الشرقية. لا زالت تتواصل بعثة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي برئاسة وزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. لا زالت البعثة تتابع عملية تفقد مشاريع البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بمدينة أم جرس والأرياف المتاخمة للمدينة. نتابع هذه الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا عثمان آدم الدو من مدينة بهاي.
4: ما زالت البعثة الوزارية تواصل جولتها بمدينة أم جرس، حيث زار الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب لحظيرة بيطرية لحجز المواشي، كما زار أيضا حظيرة لتطعيم المواشي الواقعة بضواحي مدينة أم جرس. الزيارة كانت برفقة المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدي شرق، وبعد ذلك توجهوا إلى موقع يختلف تماما عن الآخر، حظيرة لتربية الدواجن بتمويل من قبل منظمة الحجرة الدولية. وفي خلال الزيارة استمع الوزير والوفد المرافق له إلى شرح مفصل عن المشروع. الزيارة التالية كانت بمقر السلقانة التي تقع بضواحي مدينة أم جرس. أيضا هذا المشروع بتمويل من منظمة الحجرة الدولية. الوفد تجول بمرافق السلقانة التي في طور البناء، وبعد ذلك انتقل الوفد إلى مركز إداري كارياري الذي يتواجد به مركز بيطري التابع لوزارة الثروة الحيوانية، فإن هذا المركز يقع على الحدود التشادية السودانية لمراقبة المواشي. بمناسبة هذه الزيارة لمدينة كارياري الحدودية، نظم اجتماع مسقر ضم كل من عمدة مدينة كارياري بالإضافة إلى المسؤولين المحليين بالمنطقة، حيث قدم عمدة مدينة كارياري شرحا مفصلا حول الصعوبات واحتياجاتهم في مجال دعم قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. المحطة الأخيرة كانت بمدينة بهاي، حيث زار الوزير سوقا للمواشي، وفور وصوله إلى الموقع وجد شرحا مفصلا عن المشروع الممول من قبل مشروع دعم الرعي بالساحل برابس. الوفد قام بجولة داخل سوق المواشي لرؤية ما تم بناؤه في المشروع.
1: من بهاي نعود هنا بالعاصمة أنجمينا، حيث شهدت وزارة الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب مراسم تنصيب للمدير العام الجديد للمتحف الوطني للجيش العميد جنان إسحاق الشيخ، إلى جانب نائبه ريما جي ألينا جندنغر. المناسبة رأسها وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق ملوى جاموس. تفاصيل أكثر مع حسن موسى حسين.
5: بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2153 الصادر في 14 من أغسطس 2026 ميلادية، عين من خلاله العميد شنان إساق الشيخ مديرا عاما للمتحف الوطني للجيوش ونائبه الأقيد ريماجي ألينا جادينغار. هذا ويعد المتحف الوطني للجيوش مؤسسة ذات أهمية تاريخية ورمزية، أنشئت بموجب العمر رقم 002 الصادر في 22 من يوليو 2026، وتتمثل مهمته الأساسية لحفاظ التراث العسكري الوطني للأجيال الحالية والمستقبلية. استهل الحفل بقراءة المرسوم الرئاسي من قبل وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إساق ملوى جاموس. قال إن هذه البادرة تدخل ضمن المهام الرسمية للوزارة وتعزيز القرارات والنصوص القانونية، ويشكل المتحف فضاء لحفاظ ذاكرة القوات المسلحة الجادية من خلال توثيق تاريخها وأبرز محطات مسيرتها والتضحيات التي قدمتها أفراد القوات الدفاع والأمن والمحاربون القدامى وضحايا الحرب. مشيدا بإنشاء هذا المتحف الوطني للجيوش هو من الاهتمامات السلطات العليا الرامية إلى تعزيز وترسيق القيم الوطنية وإتاحة الفرصة للباحثين والشباب للتعرف على تاريخ المؤسسة العسكرية واهتماماتها في الدفاع عن الوطن. هذا فإن المتحف الوطني للجيوش مرحلة جديدة على وطء الأسس التنظيمية والإدارية للمؤسسة والاستعداد لبدء نشاطها لحفاظ وعرض التراث العسكري الجادي.
1: ذلكم مراسم تنصيب المدير العام الجديد للمتحف الوطني للجيش العميد جنان إسحاق الشيخ، إلى جانب نائبه ريماجي ألينا جيتينغار. المناسبة رأسها وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق ملوى جاموس. في شأن آخر، عقد صباح اليوم وسيط الجمهورية السفير صالح كبزبو لقاء تفاكريا وتشاوريا مع المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين، وذلك هدف المساهمة في بناء كاد متحدة ومتصالحة. كان ذلك بقاعة الاجتماعات بوساطة الجمهورية. نتابع التقرير التي عدته عز علي علوبة.
6: لقاء وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو مع السياسيين والعسكريين والمنفيين السياسيين يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز السلام والمصالحة الوطنية والمساهمة في بناء تشاد. ويأتي هذا اللقاء التفاكري بعد 4 سنوات من اتفاقية الدوحة للسلام، كما أن الهدف من هذا اللقاء هو تقييم التقدم المحرز لبنود اتفاقيات السلام إلى جانب تعزيز الثقة المتبادلة والعمل على تعزيز السلام والمصالحة الوطنية. في الكلمة التي ألقاها وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو أمام السياسيين والعسكريين والمنفيين السياسيين، أكد بأن هذا اللقاء يظل الأداة المحورية لبناء السلام والتماسك الاجتماعي، مشددا على التزام مؤسسته بالوساطة لتقوية مسار الديمقراطية والمصالحة الوطنية حتى تتحول الاتفاقيات من نص مكتوب على الأوراق إلى واقع ملموس يخدم الاستقرار والتنمية. كما امتدح وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو جهود رئيس الجمهورية في مجال الحوار وسياسة اليد الممدودة للسلام. في مداخلاتهم، المسؤولين السياسيين والعسكريين طلبوا من وسيط الجمهورية تنفيذ بنود اتفاقيات السلام للدوحة، معبرين عن استعدادهم للعمل من أجل إرساء سلام دائم يفتح المجال أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما أشادوا بسياسة اليد الممدودة للسلام التي انتهجها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إدنو، وطلبوا من وسيط الجمهورية رفع مطالبهم إلى رئيس الدولة. وفي الختام دعا وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو المسؤولين إلى تكوين لجنة تضم كافة الأطياف الموقعة في مختلف الاتفاقيات، وذلك لمتابعة وتقييم بنود الاتفاقيات للسلام.
1: نختم نشرتنا بالفقرة السياسية. كاتب نتابع كاتب العمود عمر حسن ذهب الذي تناول موضوع الدلالات السياسية للعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
7: في المشهد السياسي الوطني يفتح العفو الرئاسي الذي منحه رئيس الجمهورية نقاشا واسعا حول مكانة التسامح والعفو في إدارة الأزمات السياسية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الشأن تتباين الآراء والمواقف، لكن الثابت هو أن قرار رئيس الجمهورية يحظى بالقبول. وفي ظل سياق سياسي اتسم سابقا بالتوترات، يمكن لهذا العفو أن يعزز من تهدئة النفوس ويفتح المجال أمام الحوار ويخفف حدة الاحتقان في المشهد السياسي والاجتماعي. في الواقع تحمل هذه الخطوة دلالتين سياسيتين أساسيتين، فمن جهة تبدو أداة للتهدئة وتخفيف التوتر، ومن جهة أخرى تكشف طبيعة العلاقة بين السلطة والعدالة وأطراف المعارضة والاحتجاج. كما يمكن أن يشكل هذا العفو باعتباره خطوة من خطوات التسامح جسرا نحو المصالحة الوطنية. وفي الختام يمثل العفو الرئاسي صيغة توافقية من شأنها نزع فتيل الأزمات وفتح الطريق أمام ترسيخ روح الوحدة الوطنية وتعزيز السلام المستدام.
1: بهذه الفقرة مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة. لمن فاتتهم التفاصيل هذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا يعقد لقاء عمل رفيع المستوى مع المعنيين بالأمن الغذائي، المواد الاستهلاكية المصنعة وجودتها أبرز ما تناوله اللقاء. وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبا لا يقف على سير أعمال الموسم الزراعي في جنوبي البلاد بالتحديد مدينة بنغور. وسيط الجمهورية صالح كبزابو السفير صالح كبزابو يعقد لقاء مع المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين لمناقشة وضع المصالحة الوطنية في تشاد. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روجبرت، ومننا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أجمالها.